هنتكلم عن الصدق والصداقة. في الغرب بيقولوا لو كنت عاوز ان يكون عندك صديق وفي اشتري كلب، اشتري كلب ولا تستعيره من جارك،

لو كنت عاوز صديق يستمع إليك من غير إنه يفضح أسرارك فصادق كلب. عشان كده منلاقي إن الكلاب في الغرب بتحظى بعناية كبيرة، مش لأنهم بيدوا كلابهم عناية كبيرة، لكن لأنهم بيعتنوا بأصدقائهم، فهم بيدوروا عن صداقة في علاقتهم بعد ما عزت الصداقة مع بني البشر. العلاقة دي في ظاهرها مؤززة وخارجة عن السلوك الإنساني، لكن جواها في قمة الفلسفة الإنسانية. الإنسان في صداقته مع التانيين بيدور عن صدق العلاقة بأكبر قدر من الصدق، ولو ما لقاش فبأقل قدر من الكذب. لكن لما بيكتشف إن الصداقة ما هي إلا الكذب، متنكر بهدوم الصدق، بيلاقي إن صداقة الكلب أكثر صدق ووفاء من صداقة الناس. فهو في أسوأ الأحوال بيسمع لك، لما ما بتلاقيش حد بيسمع لك وما فيش عنده رغبة خفية بإنه يفضح أسرارك. فأسرار الناس ما بيفضحهاش الناس الغرباء قد ما يقوم بالمهمة النبيلة دي أقرب الأقرباء والأصدقاء. عشان كده منلاقي إننا مندعو كل صباح: اللهم احميني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. فأسوأ شيء في عالم الصداقة إنه يتقلب الصديق على الصديق، ويبقى الصدق عيب والكذب ضرورة اجتماعية. فبتظفر بأكبر حزب من الكذابين اللي بيكتبوا أسماءهم في نادي الصدق بشكل مزور، حتى نتفاجأ بأننا إحنا مارسنا التزوير ده لسنوات طويلة لما كنا منحط أسماءهم في الأجندة بتاعتنا تحت مسمى قائمة الأصدقاء، وهم أبعد ما يكونوا عن الصداقة. قد إيه كتير الناس المنكسرين من أصدقائهم لأنهم أخطأوا في اختيار الأصدقاء، فاختاروا أعداء في هدوم الأصدقاء. عشان كده بقت عندهم صداقة الكلاب أكتر وفاء من صداقة البشر، ومعهم بعض الحق في كده. ما سمعناش إنه كلب عض إيد صاحبه اللي امتدت إليه عشان تساعده، لكننا بنسمع كل يوم عن صديق بعض إيد صديقه اللي تمدت إليه في محنته، وما سمعناش إنه صديق أضرب عن الطعام لأنه فقد صديقه، لكننا بنسمع عن كلب أضرب عن الأكل بعد ما فشل في إنه يساعد صاحبه اللي لقى حتفه قدامه ووقف عاجز من دون إنه ينجح في مساعدته. وده كان عن الصدق والصداقة. الماضي الجميل، أيوة الماضي جميل، لأنه راح، ولو رجع لبقى بشع. المستقبل أجمل لأننا لسه بنحلم بيه، ولو تحقق الحلم
ما كانش جميل، مش هيرجع جميل، لأنه لم يعد حلم وإنما حاضر. ومغفل اللي ما بيعتقدش إنه كان مغفل يوم ولو لمرة واحدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قصة جميلة عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه القصة أحبتي في الله حكمة وعبرة جميلة رغم قصر القصة. في ذات يوم كانت امرأة تعيش بعيدا عن مكة، إلا أنها لا تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتكره كرها شديدا عما سمعته من كفار مكة، إلا أنها لم تراه. وفي ذات مرة كانت ذاهبة إلى مكة لشراء ما تحتاجه من طعام وكساء وبعض الأشياء، فذهبت واشترت أشياء كثيرة لا تستطيع حملها، ورفض العبيد إيصالها حتى وإن كان أجرهم عاليا. وجاء إليها رجل فقال لها: هل تريدين أن أساعدك؟ فقالت له: فلتسدي معروفا بامرأة طاعنة في السن لا تستطيع حمل أغراضها وإيصالهم للبيت، فهل أوصلتني بهم؟ فحمل ذلك الرجل ما اشترته العجوز وأوصلها إلى دارها بدون ركوب الخيل، بل سيرا على الأقدام إلى ذلك المكان البعيد. وعندما وصلا البيت قالت له تلك العجوز: يا بني، لا أملك شيئا أعطيك إياه، ولكن سأعطيك نصيحة استفد منها. فقال لها: هات ما عندك. قالت له: هناك في مكة رجل يدعى محمد، يدعي أنه نبي ورسول الله، فلا تصدق به، فهو رجل كاذب وساحر. فقال لها: ما بالك لو كنت أنا هو محمد؟ فقالت العجوز: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الله الله، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معانا قصة عن فضل الصدقة. يحكى أنه كان هناك واحد من العباد الصالحين أو العباد الصالحين في ليلة من الليالي أراد أن يطلع صدقة لوجه الله عز وجل. خرج في عتمة الليل بيمشي في شوارع المدينة، وكان الظلام دامس، ظلام يعني أوي أسود، وحط صدقته في إيد حرامي. تصوروا، مش عارف هو طبعا لأنه الليل ما بيشوفش. وبقى الناس يقولوا صباح اليوم التالي تصدق البارحة على سارق. وخاف الراجل الصالح انه ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبلش صدقته اللي وضعها في ايد سارق من غير ما يعرف، وقرر انه يطلع صدقة لوجه الله ايمانا واحتسابا في الليلة التانية. ومن جديد خرج في الليل وكان الظلام دامس، ظلمة قوي، وحط صدقته في ايد تاجر. هو مش عارف انه تاجر لكن ليله مش شايف. ومن جديد بقوا الناس يقولوا انه تصدق مبارح على تاجر. ومرة تانية خاف الراجل انه ربنا عز وجل ما يتقبلش صدقته، قرر انه يتصدق من جديد في الليل. والمرة دي حط صدقته في ايد امرأة زانية. وكعادة الناس يعني بقوا في اليوم التاني يقولوا اتصدق واحد مبارح على امرأة زانية. فخاف الراجل انه ربنا عز وجل ما يتقبلش منه صدقاته. لكن بعد مرور فترة قصيرة من الوقت بلغ مسامعه انه صدقاته كانت خير، حيث انه السارق لما اخذ السرقة تاب عن السرقة وسعى لكسب قوت يومه بالحلال وربنا تاب عليه. ولما اخذ التاجر الصدقة بدأ يتصدق هو كمان على الفقراء والمساكين والمحتاجين من ابناء مدينته. وكان قبل ذلك شديد البخل، ما يطيقش انه يصرف ماله ابدا حتى على نفسه، سبحان الله. ولما اخذت الزانية الصدقة تابت عن الزنا، وكانت بتزني حتى توكل اطفالها وربنا تاب عليها وعفت نفسها عن الفاحشة، سبحان الله تعالى. اخرج الراجل ده اتقي صدقاته ابتغاء مرضات الله عز وجل، وربنا تقبل منه وجعل كل ده في ميزان حسناته، جزاء هداية السارق والتاجر والبخيل والزانية، سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، سنتكلم عن علامات قسوة القلب والغلظة، احذروها. أولا، عدم التأثر بالقرآن الكريم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم.

يقول ابن كثير: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد الوعيد، من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويأملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات لأبيات من أصوات القينات. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم،

كما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم.

وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله العظيم.

أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها، فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم، أي يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له. الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. ثانيا، جمود العين وقلة دمعها من خشية الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم.

قال ابن القيم: متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله تعالى فاعلم أن قحطها من قسوة القلب. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي والعياذ بالله. ثالثا، عدم الاعتبار بالموت والضحك عند القبور. قال الغزالي: الآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون، ولا يتكلمون إلا في ميراثه وما خلفه لورثته، ولا تفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول بعض ما خلفه، ولا تفكر واحد منهم إلا ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حاله إذا حمل عليها، ولا سبب لهذه الغفلة إلا قسوة القلوب

إذن أحبتي في الله، ولا سبب لهذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي والذنوب، حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر والأهوال التي بين أيدينا، فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا يعنينا. رابعا، الكبر وعدم قبول الحق، كما في حديث حارثة بن وهب، وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل النار كل جواظ، عتل، مستكبر. رواه البخاري. قال المناوي: إذ القلب القاسي لا يقبل الحق وإن كثرت دلائله. خامسا، عدم الاهتمام بما يصيب الآخرين من أذى والسعادة بذلك، هذه قسوة القلب والعياذ بالله. فقد قيل في بيان معنى القساوة أنها التهاون بما يلحق الغير من الألم والأذى، ما بيهمهم زي حدا لحق أذى وهم، قلب ناصي ما بتفرق معهم والعياذ بالله. اللهم اجعل لنا قلبا خاشعا يا رب العالمين، اللهم اجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وجسدا على البلاء صابرا. آمين يا رب العالمين.

عقاب من لا يصلي في الدنيا، إيه هو يا ترى؟ رويت عن مغسلة للأموات في إحدى مدن العرب إن طلبتها إحدى الأسر عشان تقوم بتغسيل ميتة شابة ليهم، وبالفعل راحت يدوب إنها دخلت البيت بتقول حتى أدخلوني في الغرفة اللي فيها الجثة الميتة، وبسرعة قفلوا علي الباب بالمفتاح وبقيت أترعش من فعلتهم وخفت، وبصيت حواليا فلقيت كل اللي أنا محتاجاله من غسول وحموط وكفن وغيره مجهز، جاهز كله، والميتة في ركن الغرفة مغطاة بملاية. دقيت الباب يمكن ألاقي حد يساعدني في عملية الغسل، لكن محدش جاوب. اتوكلت على الله وكشفت الغطا عن الميتة. اتصدمت لما شفت، ياه أنا شفت منظر بتترعش له الأبدان، وش مقلوب وجسم متخشب ولونها أسود كالح سواد الظلام. غسلت كتير وشفت أكتر، لكن زي دي ما شفتش. وبتقول رحت أدق الباب بكل قوتي يمكن ألاقي جواب، حد يجاوبني لما شفت، لكن كأنه مفيش حد في البيت، محدش رد. فقعدت أذكر ربنا وأقرأ وأنفث على نفسي حتى هديت شوية، كنت مرعوبة. بعدين ابتديت بغسلها، وتعبني غسلها، تعبني تعب يعني شديد قوي. لما انتهيت رحت عشان أدق الباب وأنادي عليهم، افتحوا الباب افتحوا، أنا كفنت الميتة بتاعتكم. وبقيت على الحالة دي فترة مش قصيرة. وبعدها فتحوا الباب وخرجت أجري لبرا البيت، ما سألتهمش عن حالها ولا عن السبب اللي جعلها بالمنظر ده. بعد ما رجعت بقيت طريحة الفراش لثلاث أيام من فعل العيلة إنهم قفلوا الباب ومن المشهد المخيف. وبعدين اتصلت بشيخ وحكيت له باللي حصل، فقال لي ارجعي ليهم واسأليهم عن سبب قفل الباب والحال اللي كانت عليه.

فرحت وقلت لهم أسألكم بالله سؤالين. السؤال الأول: ليه قفلتوا الباب عليا؟ إذا تعرف اتقفل عليها الباب ليه؟

طبعا هم قفلوا عليها الباب اللي بنتهم كانت موجودة في الغرفة فيه، فقالوا لها احنا قفلنا عليك الباب لأننا جبنا 7 قبلك، ولما يشوفوها ما يرضوش يغسلوها. وأما حالها فكانت ما بتصليش أبدا. خدوا بالكم، ما كانتش بتصلي أبدا. إن لله وإن إليه راجعون، وإن إليه راجعون. بالله عليكم ما تستهونوش بالصلاة. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، وأرجو إنها تكون عبرة لمن يعتبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم عن بطاقتك الشخصية. ايه هي بطاقتك الشخصية؟ عفوا، هي دي بطاقتك الشخصية؟ هقولها لك. البطاقة الشخصية اولا الاسم. الاسم هو الانسان ابن آدم. الجنسية من تراب. العنوان كوكب الأرض. بيان الرحلة. أولا محطة المغادرة هي الحياة الدنيا. محطة الوصول القبر للدار الآخرة. موعد الحضور وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. رابعا موعد الإقلاع، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والشنط المسبوح بها الحقائب، مترين من قماش أبيض وحنوط. العمل المقدم حسنه وسيئه، ما سوى ذلك لا يسمح باصطحابه في الرحلة. ما يسمح بوصوله للمسافر بعد الإقلاع صدقة جارية. اغتنم البقاء قبل الرحيل. دعاء الولد الصالح. أحسن تربية، أحسن تربية من تعول يخلص لك في الدعاء. ثالثا علم ينتفع به. نرجو الانتباه، الرحلة صعبة شاقة وموحشة ومخيفة للي ما بيعملش بالشروط التالية. هقول لكم على الشروط. أولا طاعة الأوامر واجتناب النواهي الصادرة من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا كثرة ذكر هادم اللذات. هادم اللذات يعني الموت، الموت. ثالثا بر الوالدين وصلة الأرحام. رابعا اغتنام المواسم الخيرية، النوافل من السنن والصيام والذكر، وفي حاجات كتيرة. فعلى الإخوة الراغبين وغير الراغبين إنه يستعدوا للحظة الإقلاع قبل ما يباغتهم السفر وهم على أمل طول البقاء أو البقاء. كمان ملاحظة تانية، للتأكد اتصل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علما بأن الاتصال مباشر ومجاني من أي مكان كنت فيه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح في الحياة الدنيا، وأن يحسن خاتمتنا عند انقضاء أعمارنا، إنه سميع مجيب.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الأربعاء بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: لبيك.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أحبتنا في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. لعلنا نتواصل معا حول الدعائم التي تعمل على بناء الإيمان في القلب، ثم نضيف إلى ذلك العوامل التي تعمل على فساد الإيمان في القلب أو تعمل على فساد البناء الإيماني في القلب. لا شك أن الإيمان هو بناء، هذا البناء موجود في القلب، مبني في القلب هذا البناء على كل درجاته. هذا البناء يقام بعدة دعائم، هذا البناء يقام بطاعة الله عز وجل، هذا البناء يقام بحب الرسول واتباعه، هذا البناء يقام بحب الدين، هذا البناء يقام بالدعوة إلى الله، هذا البناء يقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا البناء يقام بالعلم، هذا البناء يقام بالنوافل التي يؤديها العبد لله تبارك وتعالى. إذن هناك دعائم كثيرة، عددنا 14 دعامة منها وذكرناها مفصلة، ولعلنا شرحنا كثيرا من هذه النقاط التي ذكرت على حضراتكم. ثم بعد ذلك هناك عوامل فساد لهذا البناء. عوامل الفساد احنا كتير قوي بنشترك في كثير منها، يعني عوامل الفساد احنا بنشترك في كتير قوي منها. فمنها مثلا الفسق، والفسق دي مسألة احنا وضحنا شوية فيها لانها مهمة جدا ناخد بالنا. الفسق معناه الخروج او ارادة الخروج، انك انت يبقى عاوز تخرج على امر الله سبحانه وتعالى، انك انت يبقى مش عاوز تنفذ امر الله سبحانه وتعالى، دي مشكلة كبيرة، ده اسمه فسق. عرفنا الفسق ده حاجة كده غير النفاق، حاجة غير الايمان، حاجة مختلفة، موضوع مختلف تمام، لكنه مرض خطير جدا على القلب، اذا جه بيضر جدا بالقلب ضرر بالغ. ده بالنسبة لمسألة الفسق. قلنا بقى في حاجات الفسق ده له صور متعددة، ساعات تيجي صورة الفسق في السخرية والاستهزاء، انك تسخر بالناس، انك تستهزئ بالناس. ساعات تيجي صورة الفسق دي في السب، انك تسب حد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول سباب المسلم فسوق او قتاله كفر. ساعات الفسق ده بيضر بالشخص نفسه اللي هو الفاسق، وبيضر باللي بيتعامل معاهم مع الناس، حتى اللي بيتعامل معاهم ان هو بيحطهم في مواقف بتبقى مش منضبطة، زي ما شفنا من قصة الوليد بن عقبة ابن المعيط، ولعلنا ذكرنا كل ذلك. النهاردة بقول حاجة تاني، بضيف حاجة تاني من أهم العوامل التي تؤدي إلى فساد البناء الإيماني، هي القطيعة. القطيعة دي حاجة يعني بتؤدي بيك إلى فساد بناء كامل عندك. القطيعة دي قد تكون قطيعة الرحم، قد تكون قطيعة الجار، قد تكون قطيعة الصديق، قد تكون قطيعة أهل الإيمان، قد تكون قطيعة أهل المساجد. يعني القطيعة دي لها يعني طرق مختلفة وكثيرة جدا. احنا قلنا ان الأصل في الإيمان ان تكون له روابط، من هذه الروابط روابط الأخوة. الأصل في الإيمان كده، إنما المؤمنون إخوة، يبقى ما فيش إيمان من غير أخوة، وما فيش أخوة من غير إيمان. فلو افترضنا مثلا إن واحد أخوة الإيمان اللي عندك هي في علاقتك بأهل المسجد، فلو أنت عملت قطيعة مع حد في أهل المسجد، فعملت خصومة، عملت زعل، عملت كذا، هذه الخصومة وهذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. لو أنت بينك وبين جارك قطيعة، هذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. لو أنت بينك وبين أهلك قطيعة، هذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. لو أنت بينك وبين زوجتك قطيعة، هذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. لو أنت بينك وبين أولادك قطيعة، هذه القطيعة تؤدي إلى فساد البناء الإيماني. يبقى مسألة القطيعة مش المقصود بها قطيعة صلة الأرحام وبس، لا، ده المقصود بها عدة حاجات. مقصود بها ان انت ممكن تقطع صديقك، ممكن تقطع صاحبك، ممكن تقطع حاجات كتير انت ممكن تقطعها من خلال القطيعة اللي هي بتؤدي الى فساد البناء الإيماني. خلينا نقول يعني القطيعة دي اسبابها ايه. يعني انت لما بتقطع مثلا اخوك، بتقطع اختك، بتقطع جارك، بتقطع ابوك امك، صلة ارحامك، قرايبك، بتقطع اصحابك في المسجد، اصحابك في العمل، اصحابك في التعليم، انت بتقطع الناس دي ليه؟ هناك عدة اسباب.
هذه الأسباب تؤدي إلى القطيعة. الأسباب اللي بتؤدي إلى القطيعة ممكن تكون أسباب مش واضحة، يعني ممكن أنت ما تاخدش بالك منها، ممكن الأسباب دي تبقى حاجة مش واضحة، مش باينة، مش ظاهرة، فأنت مش قادر أنك أنت تقول فيها إيه أو تنفذ عليها إزاي. زي إيه مثلا؟ زي مثلا الجهل بالدين، إن الإنسان يبقى عنده جهل بالدين. الجهل بالدين ده حاجة يعني أخطر مما يتصور إنسان. الجهل بالدين حاجة خطيرة جدا، إن أنت يبقى عندك جهل بالدين. فيعني إيه جهل بالدين؟ يعني واحد مش عارف قيمة الصلة، قيمة صلة الأرحام، فيقطع الأرحام. واحد مش عارف قيمة بر الوالدين، فيعق والديه. واحد مش عارف قيمة الأخوة الإيمانية، وقد إيه إنه بياخد أجر على هذه الأخوة الإيمانية، وقد إيه إن هو ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه وبيقف إلى جواره بسبب إلى جنبه، يعني بسبب إن هو في علاقات بينه وبين أخوه المسلم. ولذلك النبي لما يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. فقد إيه هو مش قادر يتخيل قد إيه الأجر اللي أنت بتاخده لما فعلا تساند أخوك المسلم، لما تقف جنبه، لما تفك كربة من كرباته، لما أنت تتعاون معاه، لما ومنتش عارف قد إيه ربنا أمر، قال كده، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالجهل بالدين بيوصلنا للقطيعة، خليك ما انتش عارف تاخد بالك ان انت لما تتحرك، انك انت لو ماشي في الطريق حتى وبعدين لقيت واحد مثلا راجل عايز يركب اتوبيس او يركب عربية او يركب حاجة ومعاه حتى شنطة ولا حاجة هو مش قادر يشيلها او مش قادر ينقلها او مش قادر يحولها او كده، فانت بس كونك انك تقف وانك انت تشيلها وتساعده وتحمله على دبته قد ايه انت ليك فيها من الاجر كتير جدا. الناس برضو ممكن واحد مبقاش واخد باله ان ممكن يبقى قائد سيارة، والحكاية دي ممكن يستفيد منها اخواننا اللي بيمشوا على الطرق السريعة كتير، واخواننا اللي هم اصحاب الميكروباصات والاتوبيسات والباصات والحاجات دي يقدروا يستفيدوا من النقطة دي كتير جدا، انك انت لو ماشي في طريق سريع وبعدين اكتشفت ان في منتصف الطريق حجر او في منتصف الطريق غصن شوك او حاجة او شجرة وقع او اي حاجة قد تؤذي بالناس المارة على هذا الطريق، انت ما عندكش فكرة قد ايه انك انت لو وقفت وقد ايه انك انت لو ركنت عربيتك ونزلت وحاولت تنتظر الطريق يهدى وبعدين قمت شايل هذا الاذى من هذا الطريق، قد ايه انت ما عندكش فكرة ان اماطة الاذى عن الطريق هذه من الايمان، وهذه من شعب الايمان، وهذه من الدعائم التي تدعو الى بناء الايمان. وانا برضو بقول انا سبت حاجات كتير قوي في دعائم الإيمان، أنا ذكرت 14 نقطة من دعائم الإيمان، لكن الحقيقة دعائم الإيمان هي أكثر من 79 دعامة، فأنا مش هقول كل دعامات الإيمان، بس احنا قلنا مقيدين بعدد حلقات معين وهم 30 حلقة لهذا البرنامج، عشان كده أنا حاولت إن أنا يعني أنوع فيه وأجيب أشهر الحاجات اللي احنا ممكن نقع فيها، لكن ما زال هناك حاجات في دعائم الإيمان خافية علينا بس يمكن احتياجنا ليها عايز درجة متطورة، يعني أكثر تطور شوية إيمانيا، نحن نبقى أفضل إيمانيا من هذا الوضع أو من هذا الشأن. يبقى أنا عندي سبب القطيعة اللي بتحصل بين الناس هو الجهل، الجهل بالدين، إن هو مش قادر يفهم قد إيه الأجر الإنسان بيتحصل عليه. فلو أنت زي ما أنا بقول، لو أنت في طريق من الطرق وبعدين وجدت حجر ولا وجدت شوك ولا وجدت حاجة وبعدين أنت حبيت إنك تزيل هذا الأذى، فإزالة هذا الأذى عن الطريق وإماطة هذا الأذى عن الطريق له من الله الأجر الكبير جدا. واحد دخل الجنة في عزق شوك، يعني في فرع شوك نازل من شجرة والناس بتمر فيها فتخبط فيها، فممكن يعور حد، فممكن يضيع عين حد، ممكن واحد يكون نظره ضعيف فما يخدش باله فيتعور، فراجل راح قطع هذا فرع الشجرة وحتى يميط الأذى عن الطريق فأدخله الله الجنة بهذا السبيل. امرأة تدخل النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رجل دخل الجنة في كلب، لما وجد الكلب يعني عطشان وهو كان عطشان هو كمان، فنزل شرب من البير وبعدين لما طلع فلقى الكلب بيلهث واسترى من شدة الجوع، يعمل إيه الراجل؟ يروح واخد الخوف بتاعه زي الحذاء يعني بتاعه وينزل بيه يروح يملى مية عشان خاطر
ان هو يسقي هذا الكلب فيشكر الله له. اذا هناك حاجات كتير جدا بسبب القطيعه، حتى القطيعه مع البهائم، ولا القطيعه مع الحيوانات، ولا القطيعه في الاعمال، ولا القطيعه مع الناس، ولا القطيعه مع الاهل، ولا القطيعه مع البر، ولا حاجات كتير قوي في القطيعه. احنا مش ناخدش القطيعه على محمل واحد، فهذه الامور جميعها لعلها بتكون هي دي سببها الجهل بالدين، عشان كده الناس بتعمل قطيعه، فعشان كده ديك عامل من عوامل فساد البناء الايماني.

نؤصل او نؤسس معنى القطيعه. يعني معنى ايه القطيعه؟ وان القطيعه دي سبب من الاسباب التي تؤدي الى فساد البناء الايماني في القلب. القطيعه، قطيعه، الهجر، الهجر بين الناس. شوف من اسباب القطيعه بقى، يعني احنا ليه بنقطع بعض او ليه احنا ما بنوصلش بعض؟ طبعا اسباب كتير جدا، بس خلينا اختار لكم اهم الاسباب. قلنا اهم الاسباب الجهل. من اسباب القطيعه التي تحدث بين الاخوه، التي تحدث بين الاقارب، التي تحدث بين الناس بعضهم البعض، سوء المعامله الزوجيه. ان الواحد يعامل زوجته بمعامله سيئه جدا، انه يسيء الى زوجته، انه يهين زوجته. فالكلام ده بيعمل مشاكل بين العائلات بعضها وبعض. الكلام ده بيوسع الفجوه، فجوه الجفاء اللي موجوده. الكلام ده بيعمل خلافات في داخل الاسره الواحده بين الاب وابنائه. ممكن يكون سوء الادب او سوء المعامله مع الزوجه بشده وبقوه يخلي الابناء ينقلبوا على الاب، او العكس لو الزوجه برضو عاملت الاب بزوجها يعني بمعامله قاسيه جدا، ممكن تخلي الابناء برضو ينقلبوا عقبا عن الام. فخلي بالكم، سوء المعامله، سوء العلاقه، احنا في بينا ارتباط، في بين الزوج والزوجه ارتباط، في ضوابط شرعيه محطوطه، في اسس، في قواعد لهذه العلاقه، كل واحد يلتزم هذا الحد وكل واحد يلتزم هذه الاسس عشان ما نسعاش لسوء علاقه، عشان ما نعملش سوء علاقه زوجيه. لان سوء علاقه زوجيه انت بتعمل مشاكل في عده اطراف. ساعات الابناء يبقوا بين الاب والام مش عارفين يعملوا ايه، هل يراضوا اهل الاب ولا هل يراضوا اهل الام، وهم في الاخر معذورين. ليه؟ لان ده جده وجدته ودي جده وجدته. طب هو يعمل ايه؟ طب يعني ايه الحل؟ طب ده والده، دي والدته. طب هو يعمل ايه؟ طب يتصرف ازاي؟ يعني يرضي مين؟ يقطع مين؟ يوصل مين؟ ما انت بتحطه في حيرة. انت وان من البر، برضه من البر ان يعين الرجل ولده على بره. يعني برضه من البر انك تعين ابنك، انك انت ما تضغطش عليه ضغط شديد جدا تؤدي به الى ان هو يعقك او يبقى فيه عقوق او يكرهك او يحصل كلام من هذا القبيل. برضه لازم تاخد بالك، هذا من البر، من البر انك تعمل كده، تاخد بالك، لان ديك فساد بناء ايماني. اصل المساله مش بتبدا من حيث انتهى الاخرون، لا، ده كل واحد فينا عنده نقطه بدايه. انا مثلا كاب يبقى انا عندي نقطه بدايه احطها في ابنائي في حسن المعامله الزوجيه. انا مثلا كأبي نقطه بدايه

ما ادورش في المساله دي، لكن ان انا اوصل ان انا ابر الوالدين، يبقى انا عايز اقول النظريه اللي انا بقول عليها في المساله دي هي نظريه مختلفه عن النظريات المعروفه. النظريه المعروفه تقول لك انك انت تبدا حيث انتهى الاخرون. لا، انا ما بقولش كده، انا بقول كل واحد فينا له نقطه بدايه. نقطه البدايه دي بتبدا بمجرد ما الانسان يصل الى حد البلوغ، وتنتهي هذه النقطة، نقطة البداية تفضل مستمرة معاه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. يعني أنت في أي وقت عندك نقطة بداية. أنا لو عندي خلاف الآن مع والدي أو مع والدتي، أنا أقدر دلوقتي أعمل نقطة بداية واصطلح. لو عندي خلاف مع أهلي، أنا عندي أعمل نقطة بداية واصطلح دلوقتي. ما فيش حاجة اسمها إن أنا أدي فرصة ولا أدي وقت ولا أطول في المدة ولا، ما فيش كلام من ده. نقطة البداية والانطلاقة هي من عندي. خلي بالكم من الحكايه دي، الحكايه دي مهمه جدا، لازم ناخد بالنا ان الانسان لازم يركز تمام التركيز في ان هو القطيعه دي من اهم العوامل التي تؤدي الى فساد البناء الايماني. عايز اقول ان هي بتؤدي الى فساد البناء الايماني، مضاف الى ذلك الاسباب التي ادت الى القطيعه. ايه هي؟ الجهل. ايه هي؟ سوء العلاقه الزوجيه. يا اخوانا، سوء العلاقه الزوجيه دي حاجه هي اللي عملت القطيعه في الدنيا دي كلها، هي اللي فسدت كل العلاقات القائمة في الدنيا دي كلها، هي اللي فسدت العلاقات بين الابن وبين أبوه، هي اللي فسدت العلاقات بين الابن وأمه، هي اللي فسدت العلاقات بين الرجل وبين أهل أبوه، وبين الرجل وبين أهل أمه. يا جماعة، دي منشأها سوء العلاقة الزوجية. عشان كده كان مهم قوي الواحد يذكر نفسه ويذكر الناس جميعا بأن مسألة العلاقة الزوجية هي علاقة مقدسة، هي رباط وثيق، هي ميثاق غليظ بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. لازم الإنسان يحترم هذا الميثاق، لازم الإنسان يحترم هذه العلاقة، لابد بأي صورة من الصور. إذا أنت هذه العلاقة وصل بك الحد إلى عدم احترامها وعدم تقديسها وعدم أداء حقوقها، لك في أي وقت أن تقطع هذه العلاقة. فللرجل كما قال الفقهاء أن يطلق امرأته بسبب وبدون سبب. يعني إذا الواحد لقى نفسه خلاص هو شايف أنه مش قادر يتواصل، أو شايف إن الموضوع ده خلاص أصبح مغلق بالنسبة له، له أن يطلق زوجته. المرأة كذلك إذا وجدت على هذا الأمر لها أن تطلب الطلاق، ولا أدعو الرجل الذي يعني إذا امرأته خلاص شايفة إن هو راجل مقصر، راجل ذا ظروف كذا كذا، خلاص هو تريد أن تطلق منه، لا ينبغي له أن يترك تذهب إلى المحاكم وتروح هنا وتعمل وتسوي وتشكو ما تشكو، تعالى لا خلاص، هو ينهي هذا النزاع سريعا. وده كان الأفضل عشان خاطر ما نوسعش سوء العلاقة الزوجية القائمة فيما بيننا. يا جماعة، في حاجة برضو أساسية في العلاقة الزوجية تعمل سوء في العلاقة الزوجية، اللي هو إيه؟ اللي هو نفقة الزوج على الزوجة. دي مهمة قوي، لازم ناخد بالنا. الأصل إن الزوج ينفق على زوجته، الأصل هذا، لكن لو اتعكست الحكاية والزوجة ساعدت الزوج بقى في التجارة وبدأت تعمل دخل في البيت وبدأ الموضوع يختلف في هذا الكلام، دي علامة من علامات الساعة. إن من اقتراب الساعة كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعين المرأة زوجها على التجارة، إن هي تقعد تعينه على التجارة فتشتغل معاه فتتحرك فتخرج المرأة للعمل، فيحصل نوع من أنواع اعتماد الرجل على النفقة على زوجته. اعتماد الرجل على إيه؟ على الزوجة في النفقة، إن يعتمد عليها شوية، فيبدأ الموضوع الحبل يبدأ ينفلت منه، التركيز يبدأ ينفلت منه، المرأة يبقى لها خروج، بعدين المرأة يبقى لها كلمة، بعدين المرأة يبقى مش معنى كلامي يعني المرأة ما تبقاش لها كلمة وما تبقاش لها، لا لا لا خالص، ما اقصدش دي خالص، لكن أنا بقصد إن الجانب المادي الذي هو عصب الحياة في هذا الزمان ينبغي أن يكون المسؤول عنه ابتداء هو الرجل، المسؤول عنه انتهاء هو الرجل، يبقى من البداية للنهاية هو الرجل، عشان ما نعملش هذه الشقاق الكبير والواسع. لكن ده مش معناه ان كل الناس مش كويسه، ولا كل الستات اللي بتشتغل او كل الستات بتعمل دخل دول ناس مش كويسين، لا لا خالص، مش كده ابدا. لا، في ناس كتير ممتازه، وفي ناس محترمه، وفي ناس بتعين في البيت وبتساعد على البيت، وفي ناس بينها وبين ازواجها حب وبين بعضهم احترام وادب وذوق وظرف وحاجات من دي. ده كلام ثابت، ما حدش يقدر يقول فيه اي حاجه من هذا المجال ولا من هذا النقاش على الاطلاق. عشان كده انا بقول ان سوء العلاقه الزوجيه بتعمل كل هذه المشكلات. هناك انا عندي برضو أسباب أخرى من ضمن الأسباب التي تدعو إلى الجهل، اللي هي إيه؟ البخل. البخل، إياكم الشح، إن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على القطيعة فقطعوا. خلي بالك من الأسباب تدعو للقطيعة البخل، الشح،
انك انت مش عايز تدخل على اختك في حاجه، على اخوك في حاجه، انك انت عايز يعني تبقى كل

حاجه لها مقابل وان يكون، لا في حاجه يا جماعه اسمها حاجه معموله ابتغاء مرضات الله، انك بتتقرب الى الله بانك انت تنفق على والديك، بتتقرب الى الله بالنفق على اخوانك، بتتقرب الى الله بالنفق على اخوتك البنات، بتتقرب الى الله بالنفق على جيرانك، هذا تقرب الى الله، هذا نوع من انواع التقرب الى الله سبحانه وتعالى. احبتنا في الله، كان هذا موضوع عن القطيعه، والقطيعه هي اهم العوامل او احدى العوامل التي تؤدي الى فساد البناء الايمان في القلب. عشان كده انا بقول احنا عايزين نرجع بسرعه ندرس الموضوع ونفكر فيه مع بعض. انا مش بقول ان ده موضوع منتهي ولا انا بداته من الاول وانهيته للاخر، لا خالص اطلاقا، ده انا بقول انا بس فتحت الابواب وانا عايزكم تفكروا بقى فيما ذكرته لكم من كلام. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: فالزورة وحزورة
2: قلت فزورة؟
3: فزورة ولا حزورة؟
2: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
3: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
2: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
3: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
2: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
3: خلاص عرفت،
2: حليت الفزورة
3: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
2: عرفت الفزورة،
3: حنقول سوى الفزورة.
2: الله الله، الله على النعيم،
3: على النعيم
2: في إذاعة القرآن،
3: في إذاعة
2: الكريم.
3: القرآن الكريم،
2: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
4: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعض.
1: عليك يا رب.

0: لا نشاء الله.
1: فغفرنا.

0: الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
1: عليك

العظيم. الله أكبر.

ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

الله عليك ربنا. سبحان الله.

نعم العبد

ردوا

0: أكبر.
1: اللهم
0: عليك.
2: إنك أنت

0: عنك يا رب. تعليق الله يرضى عليك.
1: واذكر

0: لك يا رب. سبحان الله العظيم.
1: ارقب

إنا وجدناه صابرا نعم.

0: النار.
1: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
0: الله أكبر.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

همسة في أذن كل مبتلي أيا كان الابتلاء. الهمسة الأولى: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلى، أبشر وأبشر ثم أبشر، فإن الله قريب منك، يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى، وابعث إليه الدعوة، ثم زينها بمداد الدمع، وأبرقها عبر بريد الانكسار، وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب. والهمسة التانية: إن مع الشدة فرجا، ومع البلاء عافية، وبعد المرض شفاء، ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟ الهمسة الثالثة: أوصيك بسجود الأسحار، ودعاء العزيز الغفار، ثم تذلل، تذلل بين يدي خالقك مولاك، الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء، واحرص عليها، ستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين، وأمان الخائفين، وملاذ المنكوبين، وأنس المرضى والمصابين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد الله عز وجل أن مصيبتك لم تكن في دينك، فمصيبة الدين لا تعوض، وحلاوة الإيمان لا تقدر بثمن، ولذة الطاعة لا يعدلها شيء. فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت بهم. والهمسة السابعة: كن متفائلا، ولا تصاحب المخذلين والمرجفين، وابتعد عن المثبطين اليائسين، وأشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل.
الهمسة الثامنة، تذكر تذكر، وفقني الله وفقني الله وإياك، أناسا قد ابتلاهم الله بمصائب أعظم مما أنت عليه، ومحن أقسى مما مرت بك، واحمد الله تعالى أن خفف مصيبتك ويسر بليتك ليمتحنك ويختبرك، واحمده أن وفقك لشكره على هذه المصيبة في حين أن غيرك يتسخط ويجزع. الهمسة التاسعة، إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المصيبة فاحمده، فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة أخرى، فأكثر من شكره. والهمسة العاشرة والأخيرة، أن الدنيا طبعها هكذا، لا تحب أحدا، تأخذ منه وإن أعطته شيئا فستأخذه منه عاجلا أم آجلا، فلا تأمن لها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم في آخر حلقة في سيرة الإمام الشافعي، هي رحلته إلى مصر. أراد الخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد أن يولي أحد رجاليه حاكما على مصر، هو العباس بن موسى، وكان الشافعي على صلة وثيقة به، فرغب أن يسافر معه من بغداد إلى مصر. وعلم أهل بغداد بما عزم عليه الشافعي، فخرجوا جميعهم لوداعه، وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل أحد التلاميذ الكبار للإمام الشافعي، فأمسك الشافعي بيد ابن حنبل ساعة الوداع وقال: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها أرض المهامة والقفر، فوالله لا أدري للعز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر.
1: وكأن الإمام الشافعي أحس بأن إقامته في مصر هي آخر المطاف، وأنه زار جميع البلاد، وأن إقامته فيها ستطول، وأنه لن يرى أحمد بن حنبل ومن معه من مودعيه، فبكى وأبكى من معه. وعاد بن حنبل وهو يقول لمن معه من العراق: لقد كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي.
0: ورافق الشافعي في رحلته إلى مصر جماعة من تلاميذه، منهم الربيع المراوي وعبد الله بن الزبير الحميدي وغيرهما.
1: دخل الإمام الشافعي مصر في 28 من شوال سنة 199 هجري، وأراد الحاكم العباس بن موسى بن عبد الله أن ينزله معه في داره، فاعتذر ونزل عند أهله من بني أزد.
0: وفي الصباح دخل على الإمام الشافعي العالم عبد الله بن عبد الحكم، وهو من كبار علماء مصر وأعيانها، وممن أملى عليهم الشافعي الموطأ بالمدينة المنورة، فوجده وقد تقدمت به السنون، مخضبا شعره بالحمرة، طويل القامة، جهوري الصوت، كلامه حجة في اللغة، عليه دلائل الشجاعة، قليل لحم الوجه، مستطيل الخدين، طويل العنق وعظم العضد والساعد.
1: رأى في يده اليسرى خاتما منقوشا عليه، وكفى بالله ثقة لمحمد بن إدريس.
0: سلم ابن عبد الحكم على الإمام الشافعي، ثم وضع بين يديه 4000 دينار، 1000 من ماله الخاص، وأخذ له من ابن عمه التاجر 1000 دينار، ومن رجلين آخرين من أصحابه 2000 دينار.
1: ووصل الشافعي إلى جامع عمرو بالفسطاط. بدأ الإمام الشافعي رضي الله عنه في إلقاء دروسه بجامع عمرو بن العاص بعد صلاة الصبح في فجر يومه مباشرة، وكان يواظب على دروسه عدد كبير من الرجال والنساء، ولم يكن نظام الاختلاط معروفا، ولم يكن هناك حرج إذ ذاك لوجود العفة والحياء بين الرجال والنساء، ولم تكن الدروس مقصورة على فئة مخصوصة، بل كان يختلف إليها التلاميذ من كل صنف، وتعقد بهم الحلقة حوله، وقد جلس على كرسي عال حيث يرى الجميع ويرونه. كان يبدأ درسه بأهل القرآن، فيقرأ لهم بعض الآيات ويفسرها ويرد على أسئلتهم، ويظل معهم حتى تطلع الشمس.
0: فإذا طلعت الشمس وارتفعت قليلا، صلى الجميع صلاة الضحى، وانصرف من أهل القرآن من أراد، وبدأت دروس الحديث النبوي، فجاء أهل الحديث، وكان رضي الله عنه يطلق لتلاميذه الحرية في التفكير في أدلة المسائل وبراهينها، وكان يقول لهم: إذا ذكرت لكم دليلا أو برهانا لم تقبله عقولكم فلا تقبلوه، لأن العقل مضطر لقبول الحق.
1: فإذا ارتفعت الشمس تفرق أهل الحديث، وجاء أهل الفقه الذين يهتمون بالعبادات من الطهارة والغسل والتخلص من النجاسات والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات بأنواعها والحدود بتشريعاتها، فلا يقومون إلا وهم مذعنون له بالذكاء والحذق والدراية.
0: ثم يجيء أخيرا أصحاب الأدب والشعر واللغة والنحو، فيقرؤون عليه الشعر فيشرحه لهم، ولقد كان يحفظ عشرات الآلاف من أبيات شعر هزيل بإعرابها وغريبها ومعانيها، فلا يقومون إلا وهم يثنون عليه.
1: كان يظل مع تلاميذه إلى أن يصلي الظهر، ثم يرجع إلى بيته للراحة والقراءة.
0: وكان أحيانا يأتي العلماء إلى باب داره فيسألونه عن تفسير وتوضيح ما خطر ببالهم، فيجيبهم بما يستريحون إليه، ثم ينصرفون إلى بيوتهم، إلا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، فإنه يصعد إلى أعلى الدار وربما تغذى مع الإمام، وإذا نزل أركبه دابته وأتبعه بصره حتى يغيب.
1: وعن كتب الإمام الشافعي، وضع الإمام الشافعي كتبه الجديدة وكانت نحو 20 مجلدة، وكان يدرس فيها مذهبه بمسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه.
0: وكتاب الأم، وقد طبع عدة مرات، وهو حقيقة في علم أصول الفقه ومعرفة الأحكام، وكتاب الإملاء الصغير والأمال الكبرى ومختصر المزني ومختصر البويطي وكتاب الرسالة وكتاب الجزية وغيرها من كتب التفسير والحديث والفقه.
1: وعن الشافعي واضع علم الأصول، إن كتاب الشافعي في علم أصول الفقه الذي وضعه وهو في مصر يعتبر أول كتاب ألف في هذا العلم، وعنه أخذ أصحاب المذاهب الأخرى.
0: ولا ننسى أن الشافعي رضي الله عنه له ديوان شعر كبير طبع عدة مرات.
1: وأما عن مرض الإمام الشافعي، أمضى الإمام الشافعي حياته كلها في القراءة والكتابة والتفكير الشديد في مختلف العلوم، وكان كثير الرحلات في مختلف البلاد، وبالرغم من تقدمه في السن فإنه لا يزال يؤلف كتبه الجديدة وينشر مذهبه بين الناس.
0: ظل كذلك حتى أصابه نسف شديد بسبب داء البواسير، حيث بلغت به الدرجة أنه إذا ركب الدابة ملأ الدم سراويله والسرج، وربما وصل إلى الخفين.
1: لقد أزيف

0: أقول مخاطبا مولاه سبحانه وتعالى: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.
1: وبعد ذلك نظر إلى من حوله من أهله وقال لهم: إذا أنا مت فاذهبوا إلى الوالي واطلبوا إليه أن يغسلني.
0: ثم قال له ابن عمه: ننزل حتى نصلي.
1: قال الإمام: تجلسون تنتظرون خروج نفسي؟
0: فنزلنا فصلينا في المسجد، ثم عدنا وقلنا له: أصليت؟
1: قال: نعم. وطلب أن يشرب، وكان الوقت شتاء، فقلنا: نخلطه ماء حارا.
0: قال الشافعي: بل برب السفرجل. ثم توفي بعد العشاء الآخرة، أي قبل صلاة الفجر، رحمه الله رحمة واسعة.
1: وأما ما بعد الوفاة، كانت وفاة الإمام الشافعي ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، آخر يوم من رجب سنة 400، وقد بلغ من العمر 54 سنة.
0: وما إن انتشر خبر رضعيه في مصر حتى عم أهلها الحزن والأسى، وخرج الناس من بيوتهم يريدون حمله فوق أعناقهم من شدة هول المصاب.
1: وكان لا حديث للناس إلا طلب الرحمة والرضوان للراحل الكريم. وذهب جماعة من العلماء إلى الوالي، وكان محمد بن السري بن الحكم، وطلبوا إليه الحضور لتغسيل الإمام كما أوصى. فقال لهم الوالي: هل ترك الإمام دينا؟
0: قالوا جميعا: نعم.
1: فأمر الوالي بسداد ذلك الدين كله، ثم نظر إليهم وقال لهم: هذا معنى تغسيل له.
0: خرجت الجنازة من بيت الإمام مخترقة شوارع الفسطاط وأسواقها، حتى وصلت إلى درب السباع، شارع السيدة نفيسة الآن. فأمرتهم نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها بإدخال النعش إلى بيتها، فأدخل النعش ونزلت إلى فناء الدار وصلت عليه صلاة الجنازة، وقالت: رحم الله الشافعي، إنه كان يحسن الوضوء.
1: استمرت الجنازة والناس يتسابقون لحملها إلى أن وصلوا إلى تربة أولاد ابن عبد الحكم، وفيها دفن الإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم عرفت بعد دفنه بتربة الشافعي إلى وقتنا هذا، ثم بني مسجد وسمي باسمه.
0: ولازم أهل مصر زيارة قبره رضي الله عنه 40 يوما بلياليها، وكان الزائر لا يصل إلى القبر إلا بشق الأنفس من كثرة الزحام، رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه.
1: وعن انتشار مذهب الإمام الشافعي، انتشر مذهب الإمام الشافعي في البلاد الإسلامية، فهو لا يخرج عما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعما جاء في سنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان انتشاره في مصر أولا، وكثر أصحابه بها، ثم ظهر في العراق، وغلب على بغداد وعلى كثير من بلاد خراسان، وكانوا إذا أطلقوا اسم أصحاب الحديث لا يقصدون إلا الشافعية، وظهر بالشام واليمن وإيران وبعض بلاد الهند والباكستان وبعض بلاد أفريقيا.
0: والغالب على أهل مصر في زمننا هذا هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو ما نراه ونسمعه عند صلاة الفجر من الدعاء بعد الركوع في الركعة الثانية، وهذا ما دعا إليه الإمام الشافعي بخلاف المذاهب الأخرى كالأحناف والمالكية والحنابلة، فلم يأخذوا بما أخذ به الشافعي في اجتهاده.
1: وكانت مشيخة الأزهر منحصرة في المذهب الشافعي إلى وقت قريب، رحمه الله ورضي عنه.
0: وآخر ما جاء عن الشافعي سئل أنه: ما الدليل على وجود الله؟ قال: ورقة التوت يأكلها الماعز فيخرجها لبنا، ويأكلها الغزال فيخرجها مسكا، ويأكلها الدود فيخرجها حريرة. ثم أنشد: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى ورد

ليس ينساه. الله أكبر، كان هذا هو نهاية سيرة حياة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وإلى لقاء آخر مع إمام آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظم. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله، كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف. هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ومع هذه القصة بعنوان وقولوا للناس حسنا، قصة عجبتني، قصة معبرة، نسمعها مع بعض. القصة بتقول في أحد المستشفيات كان هناك اتنين مرضى عجايز في غرفة واحدة، والاتنين معاهم مرض عضال. واحد منهم كان مسموح له انه يقعد في سريره لمدة ساعة كل يوم بعد العصر، ولحسن حظه كان سريره جنب الشباك الوحيدة في الغرفة. أما التاني فكان عليه إنه يبقى نايم على ظهره كل الوقت. وكانوا الاتنين المرضى بيقضوا وقتهم في الكلام من غير ما يشوف واحد منهم التاني، لأن كل واحد منهم كان نايم على ظهره بيبص لفوق للسقف. بيتكلموا عن أهلهم وعن بيتهم وعن حياتهم وعن كل شيء. وفي كل يوم بعد العصر كان الأول بيقعد في سريره حسب أوامر الدكتور ويبص في الشباك وبيوصف لصاحبه العالم الخارجي اللي خارج المستشفى. وكان التاني بينتظر الساعة دي زي ما بينتظرها الأول، لأنها بتخلي حياته ملانة بالحيوية، وهو بيسمع لصاحبه إزاي بيوصف له الحياة برة. ففي الجنينة كان هناك بحيرة كبيرة بيسبح فيها البط، والأولاد عملوا زوارق من مواد مختلفة وبقوا يلعبوا فيها جوه المية. وهناك راجل بيأجر المراكب الصغيرة للناس وبيجروا بيها في البحيرة، والكل بيتمشى حوالين حافة البحيرة. وهناك تانيين قعدوا في ظل الشجر أو جنب الزهور الملانة بالألوان الجذابة، ومنظر السماء كان جميل بديع بيسر الناظرين. وفيما بيقوم الأول بعملية الوصف دي، التاني بيسمع وهو متعجب للوصف الدقيق الرائع ده. بعدين بيغمض عينيه وبيبدأ في تصور المنظر البديع ده للحياة خارج المستشفى. وفي يوم من الأيام وصف له عرض عسكري، ورغم انه ما سمعش عزف الفرقه الموسيقيه الا انه كان بيشوفها بعينين عقله من خلال وصف صاحبه ليها. ومرت الايام والاسابيع وكل واحد منهم سعيد بصاحبه. وفي يوم من الايام جت الممرضه الصبح لخدمتهم زي عوايدها، فلقت المريض اللي جنب الشباك مات خلال الليل، والتاني ما يعرفش انه مات الا من خلال كلام الممرضة عبر التليفون وهي بتطلب المساعدة حتى يطلعوه من الغرفة. فحزن الراجل على صاحبه
كتير، ولما لقى الفرصة مناسبة طلب من الممرضة إنها تنقل سريره لجنب الشباك، ولما ما كانش هناك مانع أجابت طلبه. ولما جت ساعة، الساعة اللي بتيجي دايماً بعد العصر، وافتكر الحديث الشيق اللي كان بيتحفوا بيه صاحبه، وبقى يزعل ويعيط عشان فقد صاحبه، لكنه قرر إنه يحاول يقعد عشان يعوض اللي فاته في الساعة دي، وتحامل على نفسه وهو بيتألم، ورفع راسه شوية شوية مستعين بدراعاته، وبعدين اتكأ على ايده كده ودار وشه شويش ودار وشه بشويش قد ما يقدر تجاه النافذة عشان يبص للعالم الخارجي برات المستشفى. وهنا كانت المفاجأة، ما شافش قدامه إلا حيطة، حيط أصم من جدران المستشفى، فكانت الشباك على ساحة داخلية. فنادى الممرضة وسألها إن كانت دي هي الشباك أو هو الشباك اللي كان صاحبه بيبص منه، فجاوبته الممرضة إنها هي، فالغرفة ما فيهاش غير شباك واحد. بعدين سألته عن سبب تعجبه، فحكالها اللي كان بيروي صاحبه عبر الشباك ده، وما كان بيوصفه ليه. كان تعجب بالممرضة أكبر، وقالت له لكن المتوفي كان أعمى، الله، وما كانش بيشوف حتى الحيطة دي، يمكن هو كان عاوز يعمل حياتك، يجعل لك حياتك سعيدة حتى لا تصاب باليأس وتتمنى الموت. انت ما بتسعدش لو عملت التانيين سعداء؟ لو جعلت الناس سعداء سعادتك رح تزيد، لكن لو وزعت الأسى عليهم صدقني راح يزداد حزنك. الناس في الغالب بينسوا اللي بتقوله، وفي الغالب بينسوا اللي بتعمله، لكنهم ما بينسوش أبدا الشعور اللي أصابهم منك. يا ترى هل هتخليهم يشعروا بالسعادة ولا لا؟ وخلي شعرنا دايماً وكلنا وصية ربنا سبحانه وتعالى اللي وردت في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 66 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 90 بعد 100، وهي قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال، أول الآيات التي نزلت في قتال الكفار والمشركين هي هذه الآيات. ولكن ماذا نزل قبلها؟ نزل قبلها قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآيات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هي أول آيات نزلت في القتال، وكان قد سبقها إشارة من الله عز وجل إلى أن هؤلاء الذين آمنوا قد ظلموا حينما قتلوا وأخرجوا من ديارهم ونكل بهم بغير حق. وكان قد نزل قبل هاتين الآيتين: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن آيات القتال تدرجت، أول إشارة إلى القتال: كفوا أيديكم لا تقاتلوا. الإشارة الثانية: أنتم مظلومون. الإشارة الثالثة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أيها الإخوة الكرام، قد يسأل سائل: لماذا نهي المؤمنون عن القتال وهم في مكة المكرمة؟ الجواب: طبيعة الحياة في مكة أساسها عدم قبول الضيم، أساسها الثأر، أساسها الهجوم. فهؤلاء المؤمنون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعدهم الله عز وجل ليكونوا قادة في المستقبل. لقد نقلوا من رعي الغنم إلى قيادة الأمم. هؤلاء الذين عاشوا في مكة قبل نزول الإسلام عاشوا حياة أساسها الانفعال الشديد، أساسها الاضطراب، أساسها الأخذ بالثأر. فلا بد من أن يربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني أنتم مكلفون أن تصلوا وأن تصوموا وأن لا تفعلوا شيئا، وقد تحمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيم والقهر والتطاول والشتم والإيذاء المادي والتعذيب، والأمر الإلهي كفوا أيديكم. فالحكمة الأولى من أن الله أمر، طبعا أخواننا الكرام البحث تاريخي فقط، يعني من أمانة البحث أن أوضح لكم تفاصيل هذه الآية. فالصحابة الكرام يربيهم الله عز وجل ليكونوا قادة للأمم، ليحملوا رسالة، ولا بد لهذه القيادة وحمل الرسالة من نظام، من طاعة، فلا بد من أن يطيعوا مع أنهم تحملوا فوق ما يطيقون. كان أحدهم بإمكانه أن يكيل الصاع صاعين لخصمه، ولكن الأمر من الله عز وجل أن كفوا أيديكم. هناك حكمة أخرى من أن الله عز وجل منع المؤمنين وهم في مكة من القتال. السبب هو أن بقية خلق كان عند العرب قبل الإسلام، حينما يأتي رجل في الجاهلية ويسلم يقول له عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، وكان عليه الصلاة والسلام يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فلما قاطع كفار قريش بني هاشم ليضيق الخناق على النبي، بقية المروءة حتى في مجتمع الجاهلية دعاهم إلى تمزيق الصحيفة. إذن كان هناك بقية من الناس لا يحتملون الظلم، فمن أجل أن تسلك الرسالة طريقها إلى الانتشار والتوسع فكان من الحكمة والمسلمون في مكة أن لا يقاتلوا. جاءهم أمر بعدم القتال، أولا كي يدربوا على الطاعة وتحمل الشدائد والمكاره والقهر والضغط والضيم، والأمر بعدم القتال. ثم إن الحياة الجاهلية فيها بقية من خير برزت في مكة المكرمة حينما مزقت الصحيفة وتعامل كفار قريش مع المؤمنين بدافع من بقية الخلق الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الشيء الثالث وهو الأهم هو أن المؤمنين في مكة أفراد في بيوت، وأن الذين يعذبونهم وينكرون بهم هم أهلهم، فلو أمر المؤمنون في مكة بالقتال لنشبت حرب في كل بيت، لتمزقت الأسرة. وهذه حكمة بالغة، ليس هناك كيان للمسلمين، ليس لهم أرض، ليس لهم كيان، أفراد في أسر مشركة. فلو أمر المؤمنون في مكة بالقتال لكان يعني هذا أن تنشب معركة في كل بيت، ولا أصبحت الحياة في مكة لا تطاق، حرب أهلية. والإسلام جاء للسلام، جاء لترسيخ معاني الود، معاني الخلق. فلأن المسلمين ليسوا على أرض تجمعهم وليس لهم كيان يقودهم، هم فرادى متفرقون في بيوتات مشركة، فلو أمروا بالقتال لكان معنى هذا أن تنشب معركة في كل بيت، وهذا يتناقض مع الدعوة الإسلامية، الدعوة التي هي من عند الله والتي تسعى إلى إقرار السلام في المجتمع. هذه بعض الحكم التي يمكن أن تستنبط. الحكمة الرابعة، هم كانوا قلة في مكة المكرمة، يعني المسلمون قلة، وحينما يؤمروا بالقتال هذا أمر بالانتحار، صار لا بد من أن يأخذوا بالأسباب، لا بد من أن يكون هناك أمل بالنصر. أما أشخاص ضعفاء شباب متفرقون في بيوتات مشركة يؤمرون بقتال أهلهم وآبائهم، هذا شيء مستحيل. أولا هم قلة ليس لهم أرض، ليس لهم قيادة تجمعهم. ثانيا ظهرت نخوة في الجاهلية يعني أعادت لهم بعض حاجاتهم. رابعا وهو أن الحياة في الجاهلية فيها عنف، فيها عدم نظام، فيها اضطراب، فلو ترك الأمر على غاربه لنشبت معارك لا تنتهي. إذن الحكمة من أن الله أمر المؤمنين أن يكفوا أيديهم وأن يصلوا وأن يصوموا وأن يؤدوا الزكاة كانت حكمة رائعة وقتها. فلما هاجر المؤمنون إلى المدينة وأصبح لهم أرض تجمعوا عليها، أصبح لهم كيان، أصبحت لهم قيادة حكيمة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سبقت هذه الآيات إشارة إلى أن هؤلاء المؤمنين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لكن الحكمة تقتضي ذلك. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله عز وجل حينما ينصر المؤمنين من أجل ماذا؟ من أجل أن يقيموا الصلاة في الأرض وأن يكونوا رسلا إلى البشرية جمعا. أيها الإخوة، الآية التي هي موضوع درسنا اليوم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قبل أن أمضي في شرح هذه الآية لا بد من ضرب المثل. تصور بلدة لها ولي أمر، بتسميه رئيس بلدية، بتسميه حاكم البلدة، لها ولي أمر. هذا الإنسان على درجة عالية جدا من العلم والأخلاق، أراد أن ينشئ في هذه البلدة معهد من أعلى مستوى يستقدم له أعلى الأساتذة. هذا المعهد مجهز بكل وسائل التعليم والتربية والتثقيف والتأديب. أراد ولي أمر هذه البلدة أن ينشئ معهدا يربي شبابها تربية عالية من أجل أن يسعد هؤلاء الشباب في حياتهم وأن يحتلوا يعني مناصب مرموقة وأن يصلوا إلى أعلى درجات السعادة في الدنيا. أنشئت هذه المدرسة وبنيت بناء راقيا واستحدث فيها كل وسائل التعليم وعين فيها كبار المدرسين. ثم فوجئ صاحب هذه البلدة أن فئة من قطاع الطرق ومن المنحرفين تصرف الطلاب عن المدرسة، إما أن تغريهم بارتياد أماكن منحطة أو مشاهدة أفلام منحطة أو إبعادهم عن هذه المدرسة أو أن تمنعهم بالقوة من أن يدخلوا لهذه المدرسة. ولي أمر هذه البلدة هل يقف مكتوف اليدين؟ هل يسمح لفئة تمنع نشر العلم في البلدة؟ هل يسمح لفئة تحول بين الطلاب وبين دخول معهدهم؟ هل يسمح لفئة تغري الطلاب بالانحراف الخلقي وتعويدهم على المخدرات والخمور والزنا وما إلى ذلك؟ لا بد من التدخل، يعني لا بد من التدخل من أجل أن تؤدي هذه المدرسة رسالتها. فهؤلاء الذين يقفون على مسالك الطرق إلى المدرسة يمنعون الطلاب من الدخول إليها أو يصرفونهم إلى أماكن اللهو والانحطاط، هؤلاء شاذون، هؤلاء خرجوا عن مبادئ هذه البلدة وعن قيمها، فلا بد من أن يحال بينهم وبين ما يصنعون. هذا هو القتال في سبيل الله. يعني حينما الجماعة المؤمنة من حقها أن تعرف ربها، من حقها أن تسعد به، من حقها أن تصل إلى غايتها في الدنيا، من حقها ألا تفتن عن دينها. يعني أنت كأب لو كان لابنك صديق أفسده عليه وجعله يهرب من المدرسة وينغمس في الرذيلة والمخدرات، بماذا تشعر تجاه هذا الصديق، صديق ابنك؟ تشعر أنه اعتدى عليك أعلى عدوان، يعني أعلى عدوان على الإطلاق أن تعتدي على دين الإنسان، أن تفسده. هؤلاء الذين ينشرون الرذيلة بطريقة أو بأخرى، عن طريق المجلات أو عن طريق الفضائيات أو عن طريق الكتب، هؤلاء ماذا على ماذا يعتدون؟ يعتدون على دين الإنسان، يفتنونه عن دينه. فإما أن تعتدي على الدين مباشرة، وإما أن تفتن الناس عن دينها. لذلك هؤلاء الذين يعيشون على انهيار البيوت، ويعيشون على إفساد الشباب، يعيشون على إفساد الفتيات، هؤلاء الذين يعيشون ليمنعوا دخول الطلاب إلى المدرسة، ليمنعوا نشر العلم، مع أن ولي أمر هذه البلدة لم يجبر أحدا على دخول هذا المعهد، لكن طلاب المعهد من حقهم أن يصلوا إلى معهدهم سالمين، وأن يستمعوا إلى الدروس هادئين، وأن يصلوا إلى أهدافهم مرتاحين. فلذلك مشروعية القتال في الإسلام حينما جاء بها القرآن وحينما طبقها النبي عليه أتم الصلاة والسلام، أساسها من أجل ضمان حرية العمل، من أجل ضمان حرية العبادة، من أجل ضمان حرية الاستقامة على أمر الله، من أجل ضمان حرية طلب العلم. هذا هو. لذلك الآية الأولى أيها الإخوة يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله. أول نقطة في هذه الآية: القتال ينبغي أن يكون في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. أما الحروب القذرة التي تشهدها البشرية اليوم، ساعة يقولون تطهير عرقي، ذبح على الهوية لأنه مسلم، وساعة يقولون من أجل

قاتلوا في سبيل الله. القتال المشروع في الإسلام من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ومن أجل ألا تكون فتنة، ومن أجل أن يكون الدين لله. يعني أنت ما تسمح لأبنك يرتاد بيت إلى جوارك تمارس به كل أنواع الرذيلة، يعتدون على طهر الأطفال وعلى عفتهم وعلى أخلاقهم وعلى انضباطهم بإغراءات، لا بد من أن تقف بين هؤلاء وبين ما يفعلون. هذا هو الأصل، وقاتلوا في سبيل الله. الهدف أن يكون الدين مهيمنا، والهدف أن يكون الدين لله، والهدف ألا تكون فتنة، والهدف أن تنصر مظلوما. الشيء الثاني، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. المرأة لا تقتل، والصبي لا يقتل، والشيخ الفاني لا يقتل، وهذا الذي التجأ إلى صومعة يعبد الله فيها لا يقتل. هكذا النصوص تأتي. يقول عليه الصلاة والسلام: نهى عن قتل النساء والصبيان، وإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، تأكيدا لكرامة الإنسان. وأعف الناس قتلة أهل الإيمان، يعني عندهم أخلاق حتى في حربهم أخلاقيون. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الصبر، أي أن تدعه بلا طعام حتى يموت. نعم. فلذلك أول شيء، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. في هذا القرآن العظيم لا يقاتل إلا المقاتل، لا يقاتل إلا المقاتل. أما هذه الحروب الحديثة، تنزل هذه القنبلة فتقتل النساء والأطفال والشيوخ معا، ولا تفرق بين وليد رضيع بريء طاهر وبين مقاتل شرس خبيث. هذه الأسلحة التي اخترعتها أوروبا وأمريكا، هذه لا تفرق بين طفل ومقاتل، ولا بين امرأة ومقاتل، ولا بين شيخ ومقاتل. والآية تقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. هذا من حيث النوعية، لا تقاتل إلا من يقاتل. الشيء الثاني، فالنساء والأطفال والشيوخ لا يقاتلون. الشيء الثاني، ينبغي أن تكون متأدبا بآداب القتال، فلا تجعل خصمك يموت صبرا، جوعا أو عطشا أو تعذيبا، ولا تضرب الوجه حفاظا على كرامة الإنسان، ولا تقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا، ولا تقتل تعقر ناقة إلا لمأكلة، ولا تقطع شجرا. هذه الآداب التي جاء بها الإسلام حتى في القتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. لمجرد أن تعتدي على إنسان فالله عز وجل لا ينصرك ولا يأخذ بيدك بل يهدمك. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. إن هذا الإنسان الذي تقاتله هو إنسان شرد عن الله، ينبغي أن تريه عدلا وإنصافا وقوة وبأسا من دون أن تظلمه. ثم يقول الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يعني الإنسان حينما يقتل مظلوما يدخل الجنة، أما حينما يفتن عن دينه يدخل النار. فلا شك أن الفتنة أشد بكثير من القتل. يعني كان هذا الجاهلي يأتي بابنته الصغيرة التي هي كالقمر، يأخذها إلى خارج المدينة ويحفر لها حفرة، يضعها في الحفرة ويغيل عليها التراب. تقول له: يا أبتي يا أبتي، تتوسل إليه إلى أن تموت، قلب كالصخر. مع أن هذا العمل وحشي، مع أن هذا العمل
ينفر منه

0: وكل طبع سليم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ومع ذلك هذا الذي يربي ابنته حتى تكبر، يطلق لها العنان، يسمح لها أن تمشي بأية طريقة وأن ترتدي أي ثياب ولو كانت فاضحة مكشوفة، هذا الأب الذي يفتن ابنته عن دينها ويسمح لها أن تظهر مفاتنها ويسمح لها أن تلعب بالنار، هذا الأب جرمه عند الله أشد ممن لو قتلها. هذا الأب جرمه عند الله أشد من قتل ابنته صغيرة، لأنها إن قتلت صغيرة دخلت الجنة. أما حينما تفتن عن دينها، يعني اعتدي عليها بأبلغ من اعتدائها على جسمها، يعني في عدوان على الدين، في عدوان على الجسم. العدوان على الجسم بالقتل، أيام إنسان دون أن يريد يقتل إنسان بحادث سير، هذا اعتدى على جسمه. أما هذا الذي يفتن الناس، يشيع بينهم الأفكار الهدامة أحيانا، يؤلف الكتب التي تطعن بالدين، يغري الشباب بأن يفعلوا الفاحشة، ينقل ما في النوادي الليلية إلى البيوت، أي الصحون الفضائية ألا ترونها أمامكم، تنقل كل شيء للبيوت. هؤلاء الذين يعتدون على الدين، الإنسان دينه استقامته، دينه عفته، دينه صلاته، دينه طاعته لله، دينه تعلقه بالآخرة، فأية طريقة، أية طريقة، عن طريق مجلة أو كتاب أو فيلم أو مسلسل يأتينا من الخارج ليهدم أخلاق أبنائنا ويفسد شاباتنا، هذا عدوان على الدين. فصار في هناك عدوان على الدين وعدوان على الجسم. يقول الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل الأمن في مكان وزمان، فالأشهر الحرم فيها أمن. السبب الآن تدور معركة بين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، قد تستمر المعركة 8 سنة. لو طبق الفريقان هذه الآية في أشهر الحرم ما في قتال، فحينما يهدأ الناس ويرتاحون من القتال ويتذوقوا طعم السلم يحافظون عليه، فكأن الله جعل هذه الأشهر الحرم ضمانا لعدم استمرار القتال، لأن الله هو الذي خلق هذه الأنفس، هو الخبير بطبيعتها. لا ترون قد تستمر المعركة 8 سنوات وقد يذهب ضحيتها 1,000,000 إنسان بسبب أنهم تابعوا القتال في الأشهر الحرم. حينما يلتزم الناس جميعا بهذا المبدأ في الشهر الحرام ما في قتال، ارتاح الناس، ذاقوا طعم السلم، فمالوا إلى حل المشكلة من دون أن تتفاقم. وجعل الله مكانا آمنا هو بيت الله الحرام، قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، هذا مكان آمن حتى يقاتلوكم فيه. إذا هم بدأوا القتال في هذا المكان الطاهر المقدس، أنتم تابعوا القتال ولا تبدأوهم أنتم حتى هم يبدأوا، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يعني إذا بدأوا القتال في بيت الله الحرام أو في الشهر الحرام فقاتلوهم، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الإخوة، هذه الآية رائعة جدا. يعني هذا الذي يقاتل المؤمنين، هذا الذي يريد أن يطفئ نور الله عز وجل، هذا الذي يريد أن يحول بين الناس وبين طاعة الله عز وجل، هذا الذي يشيع الفساد في الأرض هو نفسه، لو توقف عن إفساده وتاب إلى الله لقبله الله وعفى عنه. إن الله رب الجميع، كأن الله لوح لهؤلاء المقاتلين المشركين الكفار الحاقدين المجرمين، لوح لهم بالعفو، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. لذلك الله عز وجل لا يبغض الكفار ولكنه يبغض أعمالهم، لا يغضب منهم ولكن يغضب عليهم. هذه نقطة دقيقة جدا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. عبدي لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. طبعا هذا كلام تاريخي كما أقول مرة ثانية. أستعرض لكم ترتيب هذه الآيات التي نقلت المؤمنين من طور القبول الضيم في مكة المكرمة إلى طور أن يقفوا وقفة قوية في المدينة المنورة بعد الهجرة. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. كأن الله عز وجل أشار في هذه الآية إلى أن مشروعية القتال في الإسلام لئلا تكون فتنة. وكلكم يعلم أنه في بعض البلاد البعيدة عن منهج الله التي لا تقيم للدين وزنا ولا تسمح لإنسان أن يقيم شعائر الله، في هذه البلاد يفتن الإنسان عن دينه، يمنع أن يؤدي شعائر الله، يمنع أن يدخل المسجد، يمنع أن يحجب زوجته. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم يقول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام، لأنت حينما تجترئ على حرمة هذا الشهر أيضا المسلمون يجترئون عليك، فدائما هناك معاملة بالمثل. هذا الشهر حرام، يعني حرام أن تقاتل فيه، أنت إن بدأت القتال فيه لا ينبغي أن تكون آمنا فيه، أنت اعتديت على حرمة هذا الشهر فينبغي أن يعتدى عليك في هذا الشهر ولو كان حراما. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، وكل تجاوز للحرمات لا بد من قصاص يردع، لأنه ما في نظام بالأرض إلا وله مؤيد قانوني. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أخواننا الكرام، نحن مع أعدائنا الشريسين الذين شردوا الشعوب واقتلعوا الإنسان من جذوره، هؤلاء ينبغي أن يؤدبوا. لذلك يقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كلكم يرى ويسمع، يعني أعداؤنا يخرقون كل الأنظمة الدولية ولا يطبقون أي قرار على الإطلاق، ومع ذلك لا أحد يحاسبهم، بينما نحن أي خطأ من بلد يعني يعتدى عليه اعتداء إلى أن يجوع أهله ويموتون من الجوع. يعني الآن في إحصاءات دقيقة أنه 500,000 طفل يموتون كل عام جوعا ومرضا في بعض البلاد التي خضعت لمقاطعة اقتصادية. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا أمر إلهي، يعني يجب أن تعد لعدوك أعلى درجات القوة، ما استطعتم لاستنفاذ كل وسائل القوة. شيء ثاني، أية قوة هذه؟ كلمة عامة، هذه جاءت أولا عامة وجاءت نكرة، جاءت عامة كي تغطي كل أنواع القوة التي تأتي على خواطري، وجاءت مضافة إلى بعضها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني في عهد النبي الإعداد يشمل رباط الخيل، في عهود لاحقة يشمل المنجنيق وصنع السفن الحربية، في عهود بعدها يشمل المدرعات والطائرات. والآن كما ترون يبدأ القصف ويستمر القصف إلى أن تدمر البنية التحتية للبلد كليا، دون أن ينزل جندي واحد، عن طريق الطيران وعن طريق إحكام الأهداف. لذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة تعني أن تستخدم كل وسائلها بأدق تفاصيلها، ومن رباط الخيل، من أجل ماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوك. أحد أكبر أدوار القوة أنك لا تستخدمها لكنها تفعل فعلها. فالذي يملك سلاحا قويا مرهوب الجانب، الذي يملك سلاحا قويا مرهوب الجانب. والدليل: ترهبون به عدو الله وعدوكم، وينبغي أن يكون عدوكم عدوا لله، ينبغي أن يكون عدوكم عدوكم عدوا لله عز وجل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه معية خاصة. الآية التي ذكرتها قبل قليل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه آية الإعداد. لكن النصر يحتاج إلى شيئين: إلى إعداد وإلى إيمان. والإيمان والإعداد كلاهما شرط لازم غير كاف. فمن آمن ولم يعد لعدوه أعلى درجات القوة لا يستحق النصر، ومن أعد لعدوه أعلى درجات القوة ولم يؤمن لا يستحق النصر. فلا بد من الإيمان والإعداد. إلا أن الذي يسلج القلوب أن الله عز وجل ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، ولكن كلفنا أن نعد القوة المتاحة. فنحن إن أردنا أن يرفعنا الله عز وجل وأن ينصرنا على سزاز الآفاق، هؤلاء المفسدون في الأرض، ينبغي أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وينبغي أن نعد إيمانا قويا في مستوى إعدادنا. فإذا جمعنا الإيمان والإعداد تحقينا النصر. مرة دعوت في خطبة إذاعية وقلت: اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. بشارة لكم، يعني إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني مستحيل المؤمن إلا وينتصر، وإن جندنا لهم الغالبون، ولكن ينبغي ألا نقصر لا في الإعداد ولا في الإيمان. إن قصرنا في الإعداد خسرنا المعركة بسبب ضعف إيماننا، وإن قصرنا في الإعداد خسرنا المعركة بسبب تقصيرنا في الإعداد. الإيمان والإعداد كلاهما شرط لازم غير كاف. والحقيقة أن المعركة بين حقين لا تكون لأن الحق لا يتعدد، وأن المعركة بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، أما إن كانت بين باطلين فقد تطول. أيها الإخوة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه المعية الخاصة معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. وأنفقوا في سبيل الله. ما علاقة هذه الآية بالقتال؟ القتال يحتاج إلى رجال ويحتاج إلى أموال، فلا بد من أن تبذلوا مهجكم وأموالكم معا. يعني الأمة التي تريد أن تنتصر على شذاذ الآفاق هي الآن معركة مصير، معركة نكون أو لا نكون، فلا بد من أن نعد الإيمان في شذاذ الآفاق، ولا بد من أن نعد لهم القوة التي يفهمونها هم. ولكن رحمة الله بنا أنه كلفنا أن نعد القوة المتاحة، وعلى الله الباقي، وليست القوة المكافئة. قد لا نستطيع إعداد القوة المكافئة، ولكن بالإمكان أن نعد القوة المتاحة وأن نقوي إيماننا بالله عز وجل كي نستحق أن تنطبق علينا الآية الكريمة: وإن جندنا لهم الغالبون. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. أما حينما تنطبق على المسلمين الآية الثانية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي بعض المسلمين هذا الغي الذي توعدهم الله به. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تداعى عليكم أمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير، 1,200,000,000، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة لكم، يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمن أجل أن تنطبق علينا آيات النصر والتأييد على هؤلاء الذين يتحدون أمم الأرض شذاذ الآفاق، ينبغي أن نعد الإيمان، وينبغي أن نعد لهم القوة المتاحة التي بين أيدينا. والقتال يحتاج إلى رجال وإلى أموال. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إن لم تنفقوا، إن لم تحصنوا بلادكم، الآن في تحصينات كثيرة يجب أن تحصنها باستثمار الثروات الطبيعية، يجب أن تحصنها بالصناعة الوطنية، يجب أن تحصنها بالوحدة الوطنية أيضا، يجب أن تحصنها أيضا بالعلم تتفوق به. هذا كله ينبغي أن يكون ملاحظا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن بخل الناس في الإنفاق وإن تقاعسوا عن نصرة دين الله عز وجل، يعني تجاوز الكفار الحدود. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أخواننا الكرام، هذه الآيات المتعلقة بالقتال وردت على التدريج التالي: أولاً، أمر المؤمنون حينما كانوا في مكة المكرمة بالكف عن القتال لحكم كثيرة جداً ذكرتها لكم من قبل، ثم نوه بأنهم ظلموا لأنهم قتلوا وأخرجوا ونكل بهم، وهذه إشارة إلى أن من حقهم أن يأخذوا ما فقدوه من عدوهم. ثم جاءت الآيات تأمرهم بعد أن صار لهم كيان في المدينة وقيادة حكيمة، يجب أن يأخذوا بأسباب القوة وأن يقفوا أمام أعدائهم وجها لوجه، وهذا الذي حصل في التاريخ. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهؤلاء المسلمين مجدهم التليد، وأن يجعلهم يحملون هذه الرسالة التي أنيطت بهم، وأن ينشروها في الآفاق عن طريق تعميق إيمانهم وإعداد القوة المتاحة لعدوهم. ثم تأتي آيات الحج، فهذه إن شاء الله في دروس أخرى، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي.

لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

فزاغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث

قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

ذلك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا

بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ

حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك.

اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبح

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله

أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده.

الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من

أحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار.

حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت

فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا

صرحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

ونحشره يا

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار، وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

0: لا.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا، رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

اللهم أعز دينك، اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس، اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، ووحد صفوفهم، وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم، وشتت كلمتهم، واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والسادس عشر من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كاميرا، كيف تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على قطاع التجزئة وإنفاق الأسر في أستراليا؟ كاميرا، من اللاذقية إلى أستراليا، كيف تحولت طبيبة سورية في أستراليا من انتظار المعادلة إلى صناعة محتوى يتابعه الآلاف؟ كاميرا، بداية غير متوقعة. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان ترامب هل فقد نتنياهو ورقة التصعيد بالضاحية الجنوبية؟ مصدر للجزيرة يكشف. مصدر للجزيرة يقول قطر دخلت على خط الوساطة للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان. مصدر برئاسة البرلمان اللبناني يقول حزب الله يوافق على الالتزام بوقف إطلاق النار شرط التزام الكيان الصهيوني. قطاع غزة، بعد تدمير 90% من آلياته، الدفاع المدني بغزة على وشك الانهيار. الكيان الصهيوني، حصاد تحت النار، مزارعو غزة يتحدون الحرب لتأمين لقمة العيش. الكيان الصهيوني، سجون الكيان الصهيوني تتحول لأداء إبادة وسط انتشار الأمراض والحرمان من العلاج. ترامب يعلن تجميد الهجوم على بيروت بعد اتصال مع نتنياهو وحزب الله. لبنان والكيان الصهيوني، هل تفجر معادلة الضاحية مقابل الشمال مواجهة جديدة بين الكيان الصهيوني وإيران؟ الكيان الصهيوني، استهداف سد القرعون، الاحتلال يهدد شريان الحياة الأخير في لبنان. وسائل إعلام فلسطينية تنشر تحذيرات حقوقية وإدانة فلسطينية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحة. الشيخ عكرمة صبري يحذر من مشروع قانون صهيوني لمنع الأذان. حزب الله اللبناني، مسيرات أبابيل تنقض على جنود وآلية صهيونية جنوب لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تقول اعترضنا صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قوتنا بالكويت. خبير عسكري يقول ثلاثة أسباب تدفع الكيان الصهيوني لمهاجمة الضاحية الجنوبية. الكيان الصهيوني، صفارات الإنذار تكشف تصاعد هجمات حزب الله بشمال الكيان الصهيوني. وكالة رويترز تقول طهران تسعى لاتفاق محدود لكسب الوقت وإنعاش الاقتصاد دون التنازلات النووية. الكيان الصهيوني، رئيس وزراء أم دمية، هجوم صهيوني لاذع على نتنياهو. حرب أوكرانيا، هل تفرض المسيرات والروبوتات وقف إطلاق النار؟ أسعار النفط تقفز 8% بعد تعليق إيران محادثاتها مع أمريكا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا، مع استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط يواجه قطاع التجزئة الأسترالي ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية للأسر، في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من تأثيرات أوسع قد تمتد إلى التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. ووفقا لأحدث توقعات قطاع التجزئة الصادرة عن شركة ديلويت إكس إيكونوميكس، بدأت أثار الصراع تتجاوز ارتفاع أسعار الوقود لتطال جوانب أخرى من الاقتصاد الأسترالي، ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين على حد سواء. كامبرا، تنحدر ريهام من مدينة اللاذقية السورية، وكانت قد بدأت اختصاصها في أمراض القلب والأوعية الدموية قبل أن تضطر إلى مغادرة سوريا والانتقال إلى أستراليا بعد الزواج. وبينما كانت تستعد لخوض رحلة معادلة شهاداتها الطبية، وجدت نفسها أمام حياة جديدة بعيدة عن الأهل والأصدقاء وكل ما اعتادت عليه. تقول إن الغربة في بدايتها كانت مليئة بالفراغ، خصوصا بعد الانتقال من بيئة اجتماعية غنية بالعائلة والأصدقاء إلى حياة أكثر هدوءا. كامبرا. وسط هذا التحول الكبير اكتشفت ريهام شغفا جديدا لم تكن تتوقع، فالمفارقة أنها لم تكن تطهو كثيرا في سوريا، بل كانت من محبي الطعام أكثر من صناعته. لكن بعد انتقالها إلى أستراليا بدأت تتعلم الطبخ تدريجيا، مستعينة بوصفات والدتها وأفراد عائلتها ومقاطع الإنترنت، حتى تحولت التجربة اليومية إلى مشروع رقمي أطلقت عليه اسم بايتس أند بليس. اختارت هذا الاسم ليعكس فلسفة بسيطة تقوم على تقديم وصفات سهلة وسريعة تناسب الحياة اليومية، إلى جانب مشاركة لحظات من السعادة والتفاؤل مع متابعيها. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أسفر عن تفاهم يمنع استهداف بيروت ويؤسس لتهدئة متبادلة بين الكيان الصهيوني وحزب الله. وأكد ترامب عبر منصته ترو سوشيال أن الكيان الصهيوني لن يهاجم حزب الله والحزب لن يهاجم الكيان الصهيوني، كاشفا عن تواصل غير مباشر مع الحزب عبر ممثلين رفيع المستوى انتهى إلى اتفاق على وقف إطلاق النار. كما نقل عن نتنياهو تأكده عدم إرسال قوات إلى بيروت، مشيرا إلى أن أي قوات كانت في طريقها قعدت بالفعل. مصدر للجزيرة يكشف. كشف مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة أن الدوحة دخلت على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وأوضح المصدر أن قطر بادرت للتواصل مع الجانب الأمريكي للدفع نحو خفض التصعيد في جنوب لبنان. وجددت قطر اتصالاتها أمس في ضوء الإنذارات الصهيونية لقصف الضاحية الجنوبية بهدف وقف الضربة. وأشار المصدر إلى أن واشنطن أبلغت الجانب القطري بعد اتصال ترامب بنتنياهو بإلغاء تنفيذ الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول: قال مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني للجزيرة إن رئيس البرلمان نبيه بري أبلغ الرئيس جوزيف عون والسفير الأمريكي التزام حزب الله بوقف شامل ومتبادل لإطلاق النار، شرط التزام الكيان الصهيوني بذلك. وأوضح المصدر أن بري أكد أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا التزم الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الرد الصهيوني على مقترح وقف النار جاء من خلال التصعيد والاعتداءات، وهو ما عزز قناعة لدى الجانب اللبناني بأن الكيان الصهيوني لا يريد وقفا شاملا لإطلاق النار. قطاع غزة. تحول الدفاع المدني في قطاع غزة إلى مؤسسة تحتضر بسبب القصف الصهيوني الذي يستهدفها، الأمر الذي تسبب بتدمير نحو 90% من آلياته ومعداته وسط تصاعد حاد في الطلب على خدماته نتيجة زيادة كثافة الاستهدافات الصهيونية المتكررة والممنهجة للمدنيين وانتشار الحرائق في مخيمات النازحين المكتظة. الكيان الصهيوني في تحدي للحرب والتهديدات الأمنية المتواصلة التي تفرضها العمليات العسكرية الصهيونية المتواصلة، بدأ مزارعون في قطاع غزة حصاد محصول القمح لسد النقص الحاد في الطحين والمواد الأساسية. تأتي عملية الحصاد هذا العام في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من شلل شبه كامل، ووفقا لشهادات المزارعين فإن الحرب الجارية أسفرت عن خروج نحو 87% من القطاع الزراعي في غزة عن الخدمة وتدمير البنى التحتية الحيوية من آبار مياه وآليات زراعية، فضلا عن منع دخول الأسمدة والمبيدات والوقود. الكيان الصهيوني يعد تفشي الأمراض بين الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في العلاج أحد أبرز مظاهر التعذيب والجريمة الممنهجة التي تصاعدت منذ بدء الإبادة الصهيونية في قطاع غزة في 8 أكتوبر تشرين الأول 2023. فقد كشف نادي الأسير الفلسطيني أمس بيان له عن تحول السجون الصهيونية إلى فضاء للإبادة بسبب تفشي الأمراض بين الأسرى، ناهيك عن عمليات القمع والاعتداءات وسياسة التجويع داخل السجون. ترامب يعلن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تجميد الهجوم الصهيوني المزمع على بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو واتصال آخر مع حزب الله اللبناني عبر ممثلين رفيعي المستوى حسب قوله. وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية ترو سوشيال: أجريت اتصالا مثمرا جدا مع رئيس الوزراء الصهيوني بيبي نتنياهو، ولن تذهب قوات إلى بيروت وأي قوات كانت في طريقها إلى هناك قد أعيدت أدراجها بالفعل. لبنان والكيان الصهيوني. يتخذ التصعيد العسكري والسياسي الصهيوني ضد لبنان أبعادا إقليمية تتجاوز الحدود الميدانية، ليضع إيران مباشرة أمام استحقاقات المواجهة الشاملة. وبينما يربط الاحتلال أمن مستوطناته الشمالية باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية بضوء أخضر أمريكي، يرى الخبير العسكري العميد حسن جوني أن هذا المسار يضع طهران في مأزق استراتيجي يحمل في طياته احتمالات عودة الحرب بمعناها الإقليمي الواسع بين إيران من جهة والكيان الصهيوني والولايات المتحدة من جهة أخرى. الكيان الصهيوني لم تعد الغارات الصهيونية المتواصلة على لبنان مجرد هجمات عسكرية، بل باتت تهديدا وجوديا يمس شريان الحياة الأساسي لملايين اللبنانيين وينذر بكارثة بيئية ومائية وإنسانية غير مسبوقة. وفي هذا السياق أكد مدير المصلحة الوطنية للنهر الليطاني سامي علوية لقناة الجزيرة أن استهداف محيط السد يعد أخطر حدث تشهده الحرب الحالية حتى الآن، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الصهيوني شن غارات مكثفة متواصلة استهدفت منشآت التابعة للسد وتحديدا الطريق الفرعية الحيوية التي تربط قرى سحمر ومشغرة والقرعون. وسائل إعلام فلسطينية تنشر. نشرت وسائل إعلام فلسطينية أمس مقطعا مصورا يظهر بدء مستوطنين صهيونيين أعمال تجريف لتأسيس بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية العوجة شمال مدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة وسط إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات حقوقية من تداعيات إنشائها على الوجود الفلسطيني في المنطقة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الشيخ عكرمة صبري يحذر. حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من خطر محاولة صهيونية جديدة لمنع الأذان في القدس ومناطق 1948. وقال الشيخ صبري رئيس الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا بالقدس في بيان أمس أثير موضوع الأذان مجددا بعد محاولات متكررة فاشلة لمنعه أو لتخفيض صوته. وصادقت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع الأحد على مشروع قانون بشأن الأذان تقدم به حزب قوة يهودية اليمين المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. حزب الله اللبناني. بث حزب الله اللبناني أمس مشاهد قال إنها توثق استهدافا مباشرا لجنود صهيونيين وآلية عسكرية في محيط قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان. وأوضح الحزب في الفيديو أن عملية الاستهداف وقعت في 31 من مايو أيار الماضي واستهدفت نقطة تموضع جنود الاحتلال وآلية من طراز هامفي بمسيرتين من نوع أبابيل الانقضاضية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية اعترضت صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت في تطور ميداني يعكس هشاشة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس على منصة إكس إنه تم إسقاط الصاروخين على الفور ولم يصب أي فرد من أفراد القوات الأمريكية بأذى. خبير عسكري يقول يتجه الكيان الصهيوني نحو توسيع نطاق التصعيد العسكري في لبنان عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بالتوازي مع احتلال المزيد من المناطق في جنوب لبنان وتدمير البلدات والقرى وتهجير السكان في خطوة قد تكون لها تداعيات على المساعي الرامية إلى احتواء التوترات في المنطقة برمتها. الكيان الصهيوني. كشفت بيانات تطبيق الإنذار الصهيوني سيفا أدوم وخرائطه عن استحواذ الإنذارات الناتجة عن إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات خلال اليومين الماضيين على نسبة 22.5% من إجمالي 531 صافرة إنذار دوت منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في 16 من أبريل نيسان الماضي. وكالة رويترز. أفاد تقرير نشرته وقالة رويترز بأن إيران تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت ومحدود مع الولايات المتحدة في محاولة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة واستقرار الأوضاع في الداخل الإيراني مع تجنب تقديم تنازلات كبرى بشأن برنامجها النووي. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر إيرانية مقربة من صناع القرار أن هذا المنهج يعكس خطة عمل مألوفة للجمهورية الإسلامية تقوم على امتصاص الضغوط وتجنب تقديم تنازلات لا يمكن الرجوع عنها والإبقاء على المفاوضات حية دون تغيير مواقفها الأساسية. الكيان الصهيوني. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان موجة انتقادات حادة من مسؤولين ومعارضين صهيونيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تهديده بشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد ترامب أمس في منشور على منصة تروث سوشيال أن الكيان الصهيوني لن يشن هجوما على بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي مثمر أجراه مع نتنياهو، كما قال أن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار بالكامل. حرب أوكرانيا. بعد أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبدو ساحة القتال في شرق أوروبا مختلفة جذرياً عما كانت عليه في بداية الصراع. فالمعارك التي كانت تعتمد على الدبابات والمدفعية والمشاة باتت تشهد حضوراً متزايداً للطائرات المسيرة والروبوتات البرية، في تحول يرى مراقبون أنه يعيد رسم طبيعة الحرب الحديثة، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تزيد من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار. الخبر الأخير في هذه النشرة، أسعار النفط تقفز. ارتفعت أسعار النفط بشدة أمس بعد إعلان إيران تعليق محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة احتجاجا على العدوان الصهيوني في لبنان، وسط مخاوف من تصعيد جديد قد يهدد تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 6.59% إلى 97 دولاراً و13 سنت للبرميل وقت كتابة هذه السطور، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.54% إلى 93.95 دولار للبرميل. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، كيف تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على قطاع التجزئة وإنفاق الأسر في أستراليا؟ كامبرا، كيف تحولت طبيبة سورية في أستراليا من انتظار المعادلة لصناعة محتوى يتابعه الآلاف؟ كامبرا، بداية غير متوقعة. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان ترامب، هل فقد نتنياهو ورقة التصعيد بالضاحية الجنوبية؟ مصدر للجزيرة يكشف. مصدر للجزيرة يقول قطر دخلت على خط الوساطة للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان. مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول حزب الله يوافق على الالتزام بوقف إطلاق النار شرط التزام الكيان الصهيوني. قطاع غزة، بعد تدمير 90% من آلياته الدفاع المدني بغزة على وشك الانهيار، الكيان الصهيوني حصاد تحت النار، مزارعو غزة يتحدون الحرب لتأمين لقمة العيش، الكيان الصهيوني. سجون الكيان الصهيوني تتحول لأداء إبادة وسط انتشار الأمراض والحرمان من العلاج. ترامب يعلن تجميد الهجوم على بيروت بعد اتصال مع نتنياهو وحزب الله. لبنان والكيان الصهيوني، هل تفجر معادلة الضاحية مقابل الشمال مواجهة جديدة بين إيران والكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني، استهداف سد القرعون، الاحتلال يهدد شريان الحياة الأخير في لبنان. وسائل إعلام فلسطينية تنشر تحذيرات حقوقية وإدانة فلسطينية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحة. الشيخ عكرمة صبري يحذر من مشروع قانون صهيوني لمنع الأذان. حزب الله اللبناني، مسيرات أبابيل تنقض على جنود وآلية صهيونية جنوب لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تقول اعترضنا صاروخين فلسطينيين إيرانيين استهدف قواتنا بالكويت. خبير عسكري يقول ثلاثة أسباب تدفع الكيان الصهيوني لمهاجمة الضاحية الجنوبية. الكيان الصهيوني، سفارات الإنذار تكشف تصاعد هجمات حزب الله بشمال الكيان الصهيوني. وكالة رويترز تقول طهران تسعى لاتفاق محدود لكسب الوقت والنعاش الاقتصاد دون التنازلات النووية. الكيان الصهيوني، رئيس وزراء أم دمية، هجوم صهيوني لازع على نتنياهو. حرب أوكرانيا، هل تفرض المسيرات والروبوتات وقف إطلاق النار؟ أسعار النفط تقفز 8% بعد تعليق إيران محادثاتها مع أمريكا. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 11 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 4:57 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:19. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:00 والشروق

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: who give not the charity, and they are disbelievers in the hereafter.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Truly, those who believe and do righteous good deeds, for them will be an endless reward that will never stop.
2: صدق الله العظيم.
3: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
4: أذكار المساء.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن

آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلقى إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقلاء.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج والضاء
3: يسطع فيها بالعقلاء،
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة.
1: إن أردت أن يحفظ سرك فلماذا لا تحفظه أنت؟

في بعض الأحيان أحداث مؤلمة تحدث لأناس طيبون. الحياة ليست عادلة وممكن أن تكون مؤلمة. إذا كنت تمر في واحد من هذه الأيام المظلمة، لا بأس، لا بأس، لا بأس بأن تشعر بهذا الظلام. عندما تكون الصعاب والمشاكل تأتي لك تباعا وتباعا وتباعا، ويبدو لك بأن هناك شيء يلاحقك، هناك شيء يهاجمك، شيء يهدد رحلتك في هذه الحياة، ابحث عن الدروس في كل هذا، سوف تنمو مع الصعاب. السؤال هو: هل أنت مستعد للمواجهة؟ عندما تمر بهذه الأحداث الصعبة، ماذا سوف تفعل؟ هل سوف تجعل هذه المواقف تتحكم في حياتك؟ هل سوف تدمرك وتفرحك أرضا؟ أم هل سوف تواجهها بشجاعة وتصميم؟ بقرار منك، أنت تعرف ما هو الظلام، عانق هذا الظلام، لا تهرب منه، امتلكه، ارتفع إلى حجم التحدي بغض النظر عما تشعر به. أنت تعرف ما هو الشعور بأن تكون في القاع، انهض، استفق، عايش أحداث يومك المؤلمة. أنت تحاول بأقصى استطاعتك، لا تفقد الأمل، لا تفقد الأمل، عايش الصعاب، تغلب عليها، لا تجعلها تدمرك، ابدأ بالنهوض في كل يوم بغض النظر عما تشعر به، انتفض وابدأ من جديد. ليس للضعفاء مكان في هذه الحياة، والهزيمة هي جزء من النصر. تذكر بأن لا تتوقف. مهما كانت الأمور موحشة ويبدو لك أنها النهاية، دائما يبدأ الأمل من جديد. إنها سنة الحياة، كل مصيبة لا تقتلني فهي نصر لي. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله في كل الأحوال.

0: بك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل.

وينشئ السحاب الثقال ويسقى

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من

له دعوة الحق.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

بذات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: قيلا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، فأبو محمد طلحة بن عبيد الله هذا صحابي جليل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع سعيد بن زيد قبل خروجه إلى بدر، يتجسسان خبر العير، فمرت بهما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فخرج، ورجعا يريدان مكة يريدان المدينة ولم يعلما بخروج النبي، فقدما في اليوم الذي لاقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فخرجا يعترضان رسول الله فلقياه منصرفا من بدر، فضرب لهما بسهامهما وأجرهما فكانا كمن شهدهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقود أمته قيادة فذة، فالمعلومات شيء مهم جدا. فقد بعث النبي أبا طلحة مع صحابي آخر ليأخذا أخبار العدو، الخبر في المعركة له قيمة كبيرة. ولا تنسوا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى عمه العباس في مكة يوم كان المشركون يتولون أمرهم، أبقاه في مكة معهم ليأتيه بالأخبار، كتم إسلامه وكتم العباس إسلامه. ولم يفاجئ النبي عليه الصلاة والسلام بأي حدث من قريش، لأن المعلومات كانت تأتيه تباعا من عمه العباس. لكن وقعت مشكلة حينما في موقعة بدر، حينما شارك العباس المشركين في هذه الموقعة، لو لم يشارك لكشف أمره. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمي قد أسلم لكشفه فانتهت مهمته، لكن النبي قال لا تقتلوا عمي العباس، ولو لم يقل ذلك لقتله أصحاب النبي. إن تكلم العباس كشف أمره، وإن لم يشارك في المعركة كشف، وإن قال النبي أسلم كشفه، وإن سكت النبي قتله أصحابه. فلا بد من تنبيه الصحابة من ألا يقتل عمه العبد. صحابي يعني أساء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال ينهانا عن قتل عمه، وأحدنا يقتل آباءه وإخوانه. فلما كشف له الأمر بقي 10 سنين يتصدق ويعتق الرقاب لعل الله عز وجل يغفر له سوء ظنه برسول الله. إذن المعلومات ضرورية جدا في أي قيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل طلحة بن عبيد الله ليأتيه بالأخبار، لأن قرار المعركة أساسه الخبر الصحيح، والحرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خدعة. شهد طلحة أحدا وثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقاه بيده، فشلت إصبعاه وجرح يومئذ 24 جراحة، ويقال كانت فيه 75 بين طعنة وضربة ورمية. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلعة الخير، ويوم غزوة ذات العشيرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. في أحد طلحة الخير، وفي غزوة ذات العشيرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. يعني هذه مواقف مشرفة وقفها هذا الصحابي الجليل. الأحداث تمضي والآلام تنتهي والموت ينهي كل شيء، وتبقى المواقف المشرفة التي يسعد بها الإنسان إلى الأبد. كل شيء يمضي، اللذائذ تمضي وتبقى تبعاتها، والمتاعب تمضي وتبقى خيرات. أنا مرة قلت لكم ذلك، قرأت كتابا عن تاريخ العرب، كتاب أدبي ممتع اسمه قصص العرب. فيه من القصص الممتعة الشيء الكثير. بعد أن أنهيت قراءته تأملت تأملا طفيفا، قلت هؤلاء الذين قرأت لهم قرأت عنهم، الأقوياء ماتوا والضعفاء ماتوا والأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا والأصحاء ماتوا والمرضى ماتوا والأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا والظلام ماتوا والمظلومون ماتوا، وكلهم تحت أطباق الثرى. ماذا بقي الآن؟ بقيت مواقفهم التي سيحاسبون عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونحن لا بد من يوم نكون جميعا تحت أطباق الثرى. هذا الوقت كيف أمضيته؟ في طاعة أم في معصية؟ ماذا فعلت؟ ماذا أديت؟ ماذا أعطيت؟ ماذا قدمت؟ لماذا ضحيت؟ ما الأثر الذي تركته؟ هذه النقطة مهمة جدا. يجب أن نذكر دائما أن الأيام تمضي، الأيام والأسابيع والشهور والسنون كلها تمضي، ويبقى شيء واحد هو العمل، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابه. طلحة رضي الله عنه جملة من مناقبه رضي الله عنه. عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، لأنه ماذا فعل؟ أظهر من المواقف والتضحيات الشيء الذي لا يوصف. فطلحة بركة على الأرض، وصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى بعض ملامح المعركة. جعل من نفسه كرسيا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم طلحة. إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك كله يوم طلحة. قال: في أحد قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت أول من جاء يوم أحد، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام ولأبي عبيدة بن الجراح: عليكما، يريد طلحة وقد نزل. فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار، فإذا به 70 أو أقل أو أكثر بين طعنة وضربة ورمية، وإذا قد قطعت إصبعه. فأصلحنا من شأنه، يعني بذل سيدنا طلحة في أحد الشيء الكثير. أحد الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام دنيت يده في الخندق، فقال: هل أنت إلا إصبع دنيت وفي سبيل الله ما لقيت؟ هل أنت إلا إصبع دنيت وفي سبيل الله ما لقيت؟ وعن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بالمناسبة، كلمة رجل في القرآن لا تعني في الأعم الأغلب أنه ذكر، بل تعني أنه بطل. كلمة رجل في القرآن والسنة لا تعني في الأعم الأغلب أنه ذكر، بل تعني أنه بطل. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي السنة المطهرة أو في أقوال الصحابة الكرام ما يدعم هذا المعنى. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، يعني أنا فيهن بطل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ثلاثة أنا فيهن رجل. والعوام أحيانا يستخدمون هذا المعنى، إلا طبع رجال، طبع رجال. ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. إذن الرجولة أن تصدق أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، الرجولة أن تصلي صلاة كما أرادها الله عز وجل، الرجولة أن تتعظ بالموت، لأن الموت كما قال عمر: كما كفى للموت واعظا يا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقام إليه رجل قال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فأقبلت سيدنا طلحة، فأقبلت وعلي ثوبان أخضران. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها السائل، هذا منهم، وأشار إلى سيدنا طلحة، هذا منهم. يعني لو أردنا أن نستفيد من هذا الموقف، حينما يشعرك الله عز وجل بطريقة أو بأخرى، أحيان برؤية، أحيان بثناء صادق من أهل الحق، أحيان بسعادة يلقيها الله في قلبك، حينما يشعرك الله عز وجل بطريقة أو بأخرى أنه راض عنك، فهذه أسعد لحظات المؤمن. قلت قبل قليل: ما دام المصير مع الله عز وجل، حينما يدفن الإنسان في القبر يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوا، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. الأخبار أكشف إنسان تحت أنقاض الزلزال بقي واحدا 81 ساعة، وإلى جانبه امرأته وأمه قد ماتتا. يعني شعور الإنسان حينما ينهال عليه البيت ويصبح تحت الأنقاض شعور مخيف. طيب لماذا نخاف الزلزال ولا نخاف القبر؟ أليس القبر يشبه بشكل أو بآخر الزلزال؟ يوضع الإنسان في هذه الحفرة، ثم يهيل عليه التراب الحفار، وينصرف الناس، هذا معنى رجعوا وتركوا، وفي التراب دفنوا، ولو بقوا معك ما نفعوا، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. إذن ما دام المصير مع الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض، أو والعياذ بالله في نار لا ينفد عذابها، فأثمن شيء في الدنيا، أعظم مرتبة تنالها، أن يرضى الله عنك. الله عز وجل يعطي القوة لأناس ولا يحبهم، ويعطي المال لأناس ولا يحبهم، ولكن إذا رضي الله عنك فهذا أعظم مطلب تناله. لذلك نحن ماذا نفعل الآن؟ ندرس سيرة الذين رضي الله عنهم. ماذا فعلوا؟ أحوالهم، أعمالهم، مواقفهم. من هذا المنطلق سيدنا طلحة لو تحدثنا عنه 100 مرة هل يزداد مقامه عند الله درجة؟ لا والله. لو سكتنا عنه هل ينقص مقامه؟ لا والله. لو جاء رجل وذمه مقامه مقامه. يعني كل إنسان، وهذه فكرة أتمنى أن تكون واضحة عندكم، كل إنسان بحسب إخلاصه وبحسب عمله له عند الله مقام وله مكانة. هذه المكانة لا يرفعها المادحون ولا يخفضها الذامون. لو أن الناس جميعا أثنوا عليك ولم يكن خالقك يرضى عنك، أنت الخاسر الوحيد. ولو أن الناس جميعا إذا كانوا فساقا ذموك وأنت عند الله مرضي، كل هذا الذم لا قيمة له. إذا نحن ندرس مواقف الذين رضي الله عنهم. دخل سيدنا طلحة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أيها السائل، هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ألا تكفي هذه الشهادة من رسول الله؟ أيام الإنسان يقول لك أنا معي شهادة للبروفيسور الفلاني، هذا أكبر جراح في العالم، يمكن النقطة هي يفتخر بها افتخار لا حدود له. فكما ارتفع مقام الذي يثني عليك يكون للثناء قيمة، كلما ارتفع مقام الذي يثني عليك يكون للثناء قيمة. فإذا أثنى عليك النبي عليه الصلاة والسلام، الله يثني عليك ولكن بطريقة خاصة، قد يريك مناما تسعد به إلى أمد طويل، قد يشعرك بالطمأنينة، رضاء الله عنك قد يأتي على شكل تيسير، أمور ميسرة. فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أحيانا التيسير علامة من علامات رضاء الله عنك. أحيانا إذا انطلق لسانك في الدعوة إلى الله ورأيت المعلومات تزدحم واللسان طليق والتأثير قوي، فالله سبحانه وتعالى استعملك، وما كان الله ليتخذ المضلين عضدا. فإذا أطلق لسانك وجعل في كلامك قوة تأثير فهذه علامة أيضا من علامات رضاء الله عنك. التوفيق في الدعوة إلى الله علامة، تيسير الأمور علامة، الشعور بالأمن والطمأنينة علامة، هذه علامات رضاء الله عنك. لذلك هناك من يجعل ورده يذكر اسم الله تعالى في قوله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصلا، فإذا انقطع نفسه يقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب. يعني إذا أردت رضاء الله عز وجل في كل أحوالك انقلبت المباحات إلى عبادات، انقلبت المباحات إلى عبادات. قال دخل علي، دخلت على طلحة ورأيته مغموما فقلت ما شأنه؟ فقال المال الذي عندي قد كثر وقد كربني. ما هؤلاء الأشخاص إذا كثر مالهم أصابهم الكرب، لأن المال عبء. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، المال سؤالا، العلم ماذا عمل به؟ الشباب فيما أثنى، فيما أبلى، العمر فيما أثنى، لكن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ سؤالا. فهذا الصحابي الجليل قال المال الذي عندي قد كثر وقد كربني. قلت وما عليك؟ اقسمه. فقسمه حتى ما بقي منه درهم. يعني انفاق المال يعطي الإنسان سعادة كبرى. والله بيعوض، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. وعنه أن طلحة بن عبيد باع أرضا له من عثمان بسبعمائة ألف فحملها إليه، فلما جاء بها قال إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لغرير بالله. إن الله عز وجل يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة. يعني في رجلين اختلفا على ممتلكا على بيت، كلفاني أن أكون بينهما حكما، جلست معهما وقتا طويلا وأذكر حتى الساعة الثانية عشر، جلسة وجلسة وجلسة. أحد الطرفين لم ينفع لحكم المحاكمين. استمر الخلاف 4-5 سنوات أو أكثر، وأنا أتابع هذا الخلاف. ألفت لجنة ولجنة ومحكمون، والأمر يزداد تفاقما. أخبرت البارحة أن أحد الخصمين توفاه الله عنه. هذه الدنيا، كل هذه المتاعب، ويأتي ملك الموت فينهي قضية. الإنسان عمره سنين جدا، سنين جدا، فإذا أمضاه في خصومات استهلك أعصابه، استهلك وقته، استهلك حواسه، استهلك قدراته في شيء زائل، فقد قامر بسعادته الأبدية وغامر. أعوام أحيانا الأمثلة معبرة، أنه خانقوا على ظل حمار، حمار واقف له ظل، يوم حر شديد، شخص جلس في هذا الظل استراح، قام ليشرب، جلس إنسان مكانه، لاسنوا، شاددوا، تضاربوا، بعدين الدابة مشوا، انتهى موضوع الخلاف. الخلاف على ظل الدابة، الدابة مشوا. هذا الذي يحدث والله. أكثر الدعاوي 8-10 سنوات في الأعم الأغلب يموت أحد المتخاصمين قبل أن يوصل بالدعوة. هكذا الدنيا. فمن عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. هذا الصحابي الجليل قتل يوم الجمل عن عمر لا يتجاوز 62 عاما فيما تذكر الروايات. صحابي آخر اسمه الزبير ابن العوام، هذا الصحابي كما تروي أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وأسلم الزبير وهو ابن 8 سنين، وقيل ابن 16 سنة، فعذبه عمه بالدخان لكي يترك الإسلام فلم يفعل، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله. أنا ما بسألك ولا عن درس، والله جيد، شيء جيد جدا، بس شو في بالدرس يعني؟ ما في مشقة، ولا في عبء، ولا في تضحية، ولا في سفك دم، ولا في مخاطرة بالحياة، ومع ذلك لزوم مجالس العلم عمل عظيم. هذا الوقت زكاة وقتك كله. الله عز وجل قادر يضيع لك عشرات بل مئات الساعات في أمور تافهة، وهذا معروف عندكم جميعا. والمتعلم إذا علم الناس أدى زكاة علمه، والخبير إذا بذل خبرته للناس أدى زكاة خبرته، وطالب العلم إذا بذل وقته لمعرفة الله عز وجل أدى زكاة وقته. والحقيقة أن كل حظ آتاك الله إياه هو له زكاة، والدليل ومما رزقناهم ينفقون. فالقوي يجب أن يضع قوته في خدمة الضعفاء، والغني يجب أن يضع ماله في خدمة الفقراء، والمتعلم يجب أن يضع علمه في خدمة الجهال. والوقت وهو رأس مال الإنسان، هذا يجب أن تأخذ منه وقتا تتعرف فيه إلى الله عز وجل، فإذا فعلت هذا فكأنما أديت زكاة وقت. قال: ولم يتخلف عن غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله، وكان عليه يوم بدر ريطة صفراء معتجرا بها، يعني قماش أصفر لفه على رأسه، وكان على ميمنة رسول الله، وثبت مع النبي يوم أحد وبايعه على الموت. الحقيقة لما الإنسان يبذل حياته في سبيل الله بذل أثمن ما يملكه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. طبعا من أبنائه المشهورين عبد الله بن الزبير، هذا الذي رآه عمر مع صبية يلعبون فتفرقوا جميعا إلا هو، فلما وصل إليه قال: يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. تروي كتب السيرة أن إسلام هذا الصحابي الزبير ابن العوام كان رابعا أو خامسا بعد إسلام أبي بكر. هؤلاء السابقون، هؤلاء الأوائل، إنسان في ساعة العسرة إذا آمن له حساب خاص. لأيام أحيانا إنسان يتعاون مع جماعة، لكن قبل أن تستلم الحكم، بعد الحكم الدخول مع هذه الجماعة سهل جدا، مغانم كبيرة، أما قبل الحكم متاعب كبيرة. فلذلك الله عز وجل قال: ليسوا سواء، الذي آمن مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في أشد حالات الضعف وفي أشد حالات العسرة وفي أشد حالات الضيق، والناس كلهم أعداؤه وقريش تكيد له. أما الذي يسلم بعد الفتح، قضية سهلة جدا، هذا جاء للمغانم فقط، لكن البطولة أن تؤمن بالحق وهو بعيد. الله عز وجل قادر كان يجعل الأنبياء ملوك، فإذا دعوا إليه انصاع الناس لهم جميعا خوفا لا إيمانا، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل جعل الأنبياء ضعافا، بحيث أنك لو قلت عنه مجنون، لو قلت عنه ساحر، لو قلت عنه كاهن، لو قلت عنه شاعر، تنام مساء مطمئن البال ولا شيء عليه، من أجل أن يكون الذي آمن به آمن به عن قناعة ما بعدها قناعة، وله أجر عظيم. وهذا أيضا ينسحب بشكل أو بآخر على الدعاة إلى الله، يعني هالداعي ما عندهش، لا بيقدر يعينك في منصب، لا بيقدر يعطيك مال، ما في عنده ولا ميزة إلا معه الحق. فإذا اتبعته وصرت على منهج الله عز وجل بمعيته، أنت ما أجاك شيء من الدنيا، لكن أنت أثبتت أنك مع الحق. أيام الضعف في قوة، قوة المؤمنين تأتي من أنهم آمنوا بالنبي وهو ضعيف. قل: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت، أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء. عن سعيد بن المسيب قال: أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير ابن العوام. بين هو بمكة، باللغة العربية لك أن تقول بينما وبين، وكلاهما صحيح. بين هو بمكة إذ سمع نغمة، يعني صوتا، سمع صوتا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، ابن الزبير، فخرج عريانا وما عليه شيء، في يده السيف صلتا، خوض من غنده، فتلقاه النبي قال له: ما لك يا زبير؟ قال: سمعت أنك قد قتلت. قال: فما كنت صانعا؟ قال: أردت والله أن أستعرض أهل مكة بهذا الطيب، من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه هذا الخبر اختل توازن فخرج وليس عليه شيء، وأراد كما قال النبي الكريم أن يستعرض أهل مكة بهذا السيف، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. باع الزبير دارا له بستمائة ألف. قال فقيل له يا أبا عبد الله غبنت؟ قال كلا، والله لتعلمن أني لم أغبن هي في سبيلك. أعجبني في هذا الموضوع موقف رائع جدا. اثنين اختلفوا على مبلغ ألف لألف في حل هذا المبلغ المختلف عليه، ادفعوه لعمل صالح بكامل، فكل إنسان بيأخذ أجره عند الله عز وجل في نصيبه الحقيقي منه. كثير اثنين اختلفوا على موضوع، فكان الحكم كلاهما مؤمن وصالح، قال له هلأ 5000 تعاون لمكسور وانتهى الأمر. لك 3 لـ2 لـ1 لـ، الله عز وجل يعلم كم لك وسوف يكتب في صحائفك يوم القيامة. فباع الزبير دارا بـ600 ألف. قيل له يا أبا عبد الله غبنت؟ قال كلا والله لتعلمن أني لم أغبن هي في سبيل الله. وعن علي بن زيد قال أخبرني من رأى الزبير وإن في صدره مثل العيون من الطعن والرمي. أيام الإنسان بيفتخر بهي الآثار، آثار خوضه هذه المعارك وآثار خوضه هذه الغزوات كلها تشهد له يوم القيامة. كيف إنه أهل المعصية تشهد عليهم جلودهم وأيديهم وأرجلهم، كذلك أهل الإيمان تشهد لهم. فرق كبير بين تشهد عليهم وتشهد لهم، مواقفهم جراحاتهم متاعبهم تشهد كلها لهم يوم القيامة. قال الزبير بن عوام من استطاع منكم أن يكون له جني من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له جني من عمل صالح فليفعل. وهذا الموضوع دقيق جدا. كل إنسان له مقام عند الله بحجم عمله الصالح. فالإنسان يحاسب نفسه حساب عسير. إن حاسبها في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، وإن حاسبها حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. هذا الصحابي الجليل الزبير ابن العوام عن عبد الله بن الزبير قال جعل الزبير يوم الجمل يوصيني، يعني جعل أبوه يوصي ويقول إن عجزت عن شيء فاستعن عليه بمولاي. يعني يا بني إن عجزت عن شيء فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما فهمت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. الله مولاي. والإنسان كلما كبر إيمانه كلما قوي إيمانه تتمثل علاقته بالله عز وجل، يطلب من الله مباشرة. الناس بينهمكوا بالوصايا وبالأسباب وبيخوضوا، وسأل الله عز وجل ولم يحرك شفتيه إذ نادى ربه نداء خفيا. فعلامة الإيمان أن المؤمن يطلب حاجاته من الله عز وجل، يسأل الله كما قال النبي شسع نعله إذا انقطع. إن الله يحب الملحين في الدعاء، من لا يدعني أغضب عليه. إن الله يحب من العبد أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. قال يا أبت من مولاك؟ قال الله. فقال ابن الزبير فوالله ما وقعت في كربة من دين إلا قلت يا مولى الزبير اقض عني فيقضيه. هذا الصحابي كان الناس يضعون عنده المال ثقة به، من شدة ورعه كان يعطيهم، يعني كان يقول لهم هذا سلف وليس أمانة، يعني الأمانة إذا سلفت على من؟ على صاحبها، ما دام ما في عدوان أو تقصير، إذا تلفت الأمانة فالمؤتمن ليس ضامنا. فكان هذا الصحابي بشدة ورعه إذا أخذ مالا ليكون أمانة عنده يعده دينا عليه، فإذا تلف عليه أن يؤديه. وقف هذا الموقف، إن احنا في معنا بالتاريخ قصة زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام أبو العاص، زوج سيد زينب رضي الله عنه، كان في طريقه من مكة من الشام إلى مكة، فسرية من سرايا النبي أخذته أسيرا مع بضاعته، وجيء به إلى المدينة معه بضاعة لقريش، عرضوا عليه الإسلام، فإذا أسلم أصبحت هذه البضاعة غنائم، فرفض أن يسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بسبب أو لآخر أمر بإطلاق سراحه مع البضاعة. ذهب إلى مكة وأدى المال لأصحابه، وبعد أن أعطى كل ذي حق حقه وقف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

صاحبه هذا المبلغ لو تلي. وابنه قصته معروفة، حينما أرسل كتابا إلى معاوية بن أبي سفيان يقول: أما بعد فإن رجالا قد دخلوا أرضي فنهاهم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. معاوية عنده ابنه يزيد، قال له: يا يزيد ما قولك؟ قال: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. فقال: غير ذلك أفضل. كتب كتابا وقال: أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. جاء الجواب: أما بعد، فأول كتاب قال له: أما بعد فيا معاوية، لا خليفة ولا أمير ولا شيء. الكتاب الثاني قال له: أما بعد فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. فاستدعى ابن يزيد، قال له: يا يزيد، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلب. يعني من خلال هذه المواقف، أولا نجد بأصحاب النبي ورعا ما بعده ورع، زهدا ما بعده زهد. 700,000 وزعها في يومين وانتهى الأمر. ورع مع زهد وتضحية بالغالي والرخيص والنفس والنفس في سبيل الحق. فإذا أردتم أن يرضى الله عنكم فعليكم بالورع، لأن ركعتين من ورع، أو الحديث ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلف. ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. الورع. الزهد أن تنتقل الدنيا من قلبك إلى يديك، من قلبك إلى يديك. إن كانت في القلب فهي مصيبة، لأن القلب إذا امتلأ حبا، إذا أحب الدنيا حبا جما، كان هذا الحب حجابا له عن الله عز وجل. أما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يأخذ منهما معا، فإن الأولى مطية للثانية. هذا موقف للنبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن الدنيا بالأيدي، والدنيا أحيانا يمكن أن تسهم في خدمة الخلق، في حل مشكلات الناس، في الرقي عند الله عز وجل. القاصر المشترك الورع والزهد والتضحية والحب. حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم ما يميزهم عن الأبطال. سيدنا أبو سفيان حينما رأى قبيل قبيل أن يصلب، سأله: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ فانتفض قبيل وقال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله بشوكة، أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. لذلك قال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. حب للنبي والمؤمنين، وزهد في الدنيا وما فيها، وورع شديد، وتضحية وبذل. هذه 4 نقاط تستنبط من حياة أصحاب النبي عليه رضوان الله. لذلك هؤلاء الذين رضي الله عنهم هكذا كانوا، وهكذا ينبغي أن يكون حتى يرضى الله عنا، والحمد لله رب العالمين.

يا ترى هل إحنا عندنا القناعة؟ قصة هحكيها لكم. في غرفة صغيرة فوق سطح أحد المنازل، عاشت الأرملة الفقيرة مع طفلها الصغير حياة متواضعة في ظروف صعبة، إلا أن الأسرة دي الصغيرة كانت بتتميز بنعمة الرضا وبتملك القناعة اللي هي كنز لا يفنى. لكن أكتر ما كان يزعج الأم هو المطر، لما بينزل المطر في فصل الشتاء. فالغرفة عبارة عن 4 جدران وفيها باب خشب، غير إنه ملهاش سقف. وكان مر على الطفل 4 سنوات من وقت ما اتولد، والمدينة ما تعرضتش خلالها إلا لزخات قليلة وضعيفة من المطر. إلا أنه في يوم اتجمعت الغيوم السودة وامتلت واتملت سماء المدينة بالسحب الداكنة، الغيوم الرمادية السودة. ومع ساعات الليل الأولانية نزل المطر بقوة على المدينة كلها، فالكل احتموا في بيوتهم. لكن الأرملة والطفل الصغير فكان عليهم مواجهة موقف عصيب، المطر. بص الطفل لوالدته نظرة كده حيران واندس في حضنها، لكن جسد الأم مع هدومها كان غرقان في المية. وأسرعت الأم لباب الغرفة، عملت إيه؟ خلعته وحطته مايل كده على حيط من الحيطان، وخبت طفلها ورا الباب عشان تحجب عنه المطر المنهمر بقوة. فبص الطفل لوالدته في سعادة بريئة، وبانت على وشه ابتسامة الرضا، وقال لأمه: إيه يا ترى يعملوا الناس الفقراء اللي ما عندهمش باب لما ينزل عليهم المطر؟ وحس وشعر الصغير في اللحظة دي إنه ينتمي لطبقة الأثرياء. الله أكبر. ليه؟ لأن عندهم باب قدرت أمه تخلعه وتميله على الحيط عشان يحجب عنه المطر. قد إيه جميل الرضا يا أخوانا، هو مصدر السعادة وهدوء البال ووقاية من أمراض المرارة والتمرد والحقد. فعلا القناعة كنز لا يفنى.

وصايا في آداب الحياة. من آداب حسن الخلق، ما تسخرش من التانيين وأحلامه الملوردية الجميلة، وخاصة من تعتقد إنهم أقل منك من الناس البسطاء. الطيبين يمكن تكون منزلتهم عند ربنا أسمى وأرفع منك ومن كتير من علياء القوم، وقد تحظى بشفاعتهم يوم الحساب. ما تقللش من شأن الأحلام، فالدنيا بدونها رحلة جافة ومملة مهما كان الواقع جميل. من آداب الحوار، فكر كتير وقلل الكلام، وما تهملش كل اللي بتسمعه، فمن المؤكد إنك راح تحتاجه في المستقبل. من آداب الاعتذار، ما تترددش في إنك تتأسف للي أخطأت في حقه، وبص في عينيه وإنت بتنطق كلمة الأسف حتى يقراها في عينيك قبل ما يسمعها بودانه. من آداب المعاملة، ما تحكمش على شخص من كلام أقرباءه فقط، فالإنسان ما اختارش والديه، فما بالك بأقرباءه. وما تحكمش على صديقك إذا كان الحزن يبان دايما في عينيه وكان قليل الابتسام والاختلاط بالناس بأنه شخص ممل غريب الأطوار وبيسبب الكآبة للتانيين. يمكن كان بيخفي في قلبه سر دفين أو ألم كبير ومش عاوز أنه ينتقل للناس اللي بيحبهم فبيحزنهم.

ومن آداب الحديث إياك ثم إياك ثم إياك والكذب. ولما ما أنت مش عايز تجاوب على أي سؤال فابتسم للسائل وقول يا صديقي، هو مش من المهم فعلا إنك تعرف ذلك. ومن آداب الحديث في التليفون، لما بيضرب التليفون ابتسم وانت بتاخد السماعة، لأن اللي بيكلمك على الطرف التاني هيشوف ابتسامتك من خلال نبرات صوتك. من آداب الصداقة ما تسيبش الحاجات الصغيرة التافهة اللي بتحصل في لحظة تدمر صداقتك الطويلة الغالية اللي بتدوم بدوام الحياة. ومن آداب الحب، لو حبيت شخص بصدق روح له وقول له إنك تحبه. أما إذا كنت أنت بتعشقه فما فيش داعي إنك تقول له حاجة، لأنه راح يعرف الحقيقة بمجرد إنه يبص في عينيك. إذا كنت أنت فقير فهناك اللي أفقر منك، وإذا كنت ضعيف فهناك اللي هم أضعف منك، وإذا كنت حزين متألم فاعلم أن هناك كثير من اللي هم بيتألموا أكتر منك. أما إذا كنت قوي وغني وسليم وعندك عقل فاعلم أن هناك دوما اللي هو أقدر منك وأقوى منك.

بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول عالم أمريكي إن هناك طبيب شاف في طريقه وهو ماشي كلب متصاب بكسر واحدة من رجليه، فحمله لعيادته البيطرية وقام بمعالجته. بعد ما شفي طبعا الطبيب ساب الكلب يمشي، وبعد فترة من الزمن سمع الطبيب نباح كلب عند باب عيادته، ولما فتح الباب لقى الكلب نفسه هو اللي هو عالجه ومعاه كلب تاني متصاب. فيا سبحان الله، ايه اللي ألهمه وعلمه ده؟ إنه الله جل وعلا. وهناك كان قط لصاحب بيت بيقدم له الأكل كل يوم، لكن القط ده ما كانش بيكتفي بالأكل اللي بيقدمه له صاحب البيت، فعمل إيه بقى؟ يسرق من البيت الأكل. فأخذ صاحب البيت بقى يراقب القط. تعرفوا القط ده كان بيسرق الأكل ليه؟ تبين له إنه كان بيقدم الأكل اللي بيسرقه لقط تاني أعمى. أيوة، لا إله إلا الله، إزاي كان القط ده بيتكفل إنه يطعمي قط كفيف أعمى؟ فاسمع قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي

يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

الكفر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن

أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحب

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت

أَبْنَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

يعملون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.

السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هنتكلم عن المال. أيوة عن المال، مين ما بيحبش المال؟ كلنا بنشتغل عشان المال. يا ترى هل المال نعمة ولا نقمة؟ المال هو نقمة إن كان المال بيفرق صلة الرحم. أيوة إن كان بيفرق مثلا بين الأخ وأخوه، بين الأخت وأختها، بين الوالدين وأولادهم، بين الزوج والزوجة، إن كان بشتت أطفال وأسر وعيل، نقمة إن كان يؤدي بصاحبه للتهلكة، إن كان يستعمل فيما لا يرضي الله، هو نقمة في الحالة دي. وهو نعمة إمتى يكون المال نعمة بقى؟ إن كان بيزرع السعادة بين الأهل والأحباب. المال هو نعمة إن كان بيسعد الأبناء، الإخوة والأخوات، الوالدين، إن كان بيمسح دمعة يتيم وبيسعده، إن كان يستعمل فيما يرضي الله، المال نعمة وبيفيد الفرد والمجتمع. لكن في وقتنا الحالي انعدمت الرحمة والشفقة من القلوب، حيث إنه بقى الأخ بيقتل أخوه والأخته من أجل المال والعياذ بالله. أيوة من أجل مال ويرتوه عن أهليهم، أو بيطرد أخته للشارع. بيقول زي ما عمل بي أخي وزوجته، طردني مع أولادي بعد ما استولى على المال اللي لينا حق فيه قدام ربنا. أكل مال يتيم بدون حق، فين مبادئ ديننا الحنيف؟ فين؟ فين رجولة الأخ اللي بيرمي بأخوه للشارع من أجل المال؟ فين؟ من أجل شيء ما يقدرش ياخده معاه لما يجي أجل ويموت. يا ترى سيدنا سليمان عليه السلام أخد حاجة معاه من الملك بتاعه، أملاكه وكنوزه، أخد حاجة معاه؟ لا لا ولا، وطبعا لا. كل الكنوز دي هي لله وحده. أيوة لله وحده، لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له. فليه إذن اللهفة والأذى من أجل شيء ملكش فيه حق، مش هتاخده معاك لحياة الآخرة؟ مش هتاخده معاك؟ مين؟ قولولي مين من الأنبياء أو الرسل خد معاه كنوز الدنيا للآخرة؟ مين؟ طبعا محدش. ليه بتاكل حق يتيم؟ وليه بتاخد مال غيرك من غير حق؟ ليه؟ ليه ما بتنفعش اللي حواليك؟ ليه ما تنفعهمش باللي رزقك ربنا فيه؟ اتق الله، اتق الله يا أخي قبل فوات الأوان. لأنه بينتظرك عذاب
جهنم والعياذ بالله.

زي ما قلنا، اتق الله، اتق الله قبل فوات الأوان، لأنه بينتظرك عذاب جهنم والعياذ بالله. وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، الآية بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم.

فقد إيه بترتاح نفس المظلوم وبيهدى خاطره لما بيسمع الآية دي، بيعرف علم اليقين إنه حقه مش هيضيع وإنه راح يقتص له من اللي ظلمه، هياخد له حقه من اللي ظلمه ولو بعد حين. مهما أفلت الظالم من العقوبة في الدنيا، فجرائمه مسجلة عند من لا تخفى عليه خافية ولا يغفل عن شيء، والموعد يوم الجزاء والحساب يوم العدالة، يوم يؤخذ للمظلوم من الظالم ويقتص للمقتول من القاتل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. والله يا أخوانا كتير منسمع في الحقيقة إن إخوة يتخانقوا مع بعض عشان الفلوس، عشان البيت، عشان عربية، عشان كلام تافه. أنا أعرف إخوة ما بيكلموش بعض من سنين هنا في أستراليا. ياما عملت إنه عشان أصلح بينهم، لكن أبدا. ربنا يهدي العباد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والسادس عشر من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كاميرا، كيف تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على قطاع التجزئة وإنفاق الأسر في أستراليا؟ كاميرا، من اللاذقية إلى أستراليا، كيف تحولت طبيبة سورية في أستراليا من انتظار المعادلة إلى صناعة محتوى يتابعه الآلاف؟ كاميرا، بداية غير متوقعة. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان ترامب، هل فقد نتنياهو ورقة التصعيد بالضاحية الجنوبية؟ مصدر للجزيرة يكشف. مصدر للجزيرة يقول قطر دخلت على خط الوساطة للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان. مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول حزب الله يوافق على الالتزام بوقف إطلاق النار شرط التزام الكيان الصهيوني. قطاع غزة، بعد تدمير 90% من آلياته، الدفاع المدني بغزة على وشك الانهيار. الكيان الصهيوني، حصاد تحت النار، مزارعو غزة يتحدون الحرب لتأمين لقمة العيش. الكيان الصهيوني، سجون الكيان الصهيوني تتحول لأداء إبادة وسط انتشار الأمراض والحرمان من العلاج. ترامب يعلن تجميد الهجوم على بيروت بعد اتصال مع نتنياهو وحزب الله. لبنان والكيان الصهيوني، هل تفجر معادلة الضاحية مقابل الشمال مواجهة جديدة بين الكيان الصهيوني وإيران؟ الكيان الصهيوني، استهداف سد القرعون، الاحتلال يهدد شريان الحياة الأخير في لبنان. وسائل إعلام فلسطينية تنشر تحذيرات حقوقية وإدانة فلسطينية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحة. الشيخ عكرمة صبري يحذر من مشروع قانون صهيوني لمنع الأذان. حزب الله اللبناني، مسيرات أبابيل تنقض على جنود وآلية صهيونية جنوب لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تقول اعترضنا صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواتنا بالكويت. خبير عسكري يقول ثلاثة أسباب تدفع الكيان الصهيوني لمهاجمة الضاحية الجنوبية. الكيان الصهيوني، صفارات الإنذار تكشف تصاعد هجمات حزب الله بشمال الكيان الصهيوني. وكالة روترز تقول طهران تسعى لاتفاق محدود لكسب الوقت وإنعاش الاقتصاد دون تنازلات نووية. الكيان الصهيوني، رئيس وزراء أم دمية، هجوم صهيوني لاذع على نتنياهو. حرب أوكرانيا، هل تفرض المسيرات والروبوتات وقف إطلاق النار؟ أسعار النفط تقفز 8% بعد تعليق إيران محادثاتها مع أمريكا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا، مع استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط يواجه قطاع التجزئة الأسترالي ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية للأسر، في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من تأثيرات أوسع قد تمتد إلى التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. ووفقا لأحدث توقعات قطاع التجزئة الصادرة عن شركة ديلويت إكس إيكونوميكس، بدأت أثار الصراع تتجاوز ارتفاع أسعار الوقود لتطال جوانب أخرى من الاقتصاد الأسترالي، ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين على حد سواء. كاميرا، تنحدر ريهام من مدينة اللاذقية السورية، وكانت قد بدأت اختصاصها في أمراض القلب والأوعية الدموية قبل أن تضطر إلى مغادرة سوريا والانتقال إلى أستراليا بعد الزواج. وبينما كانت تستعد لخوض رحلة معادلة شهاداتها الطبية، وجدت نفسها أمام حياة جديدة بعيدة عن الأهل والأصدقاء وكل ما اعتادت عليه. تقول إن الغربة في بدايتها كانت مليئة بالفراغ، خصوصا بعد الانتقال من بيئة اجتماعية غنية بالعائلة والأصدقاء إلى حياة أكثر هدوءا. كاميرا، وسط هذا التحول الكبير اكتشفت ريهام شغفا جديدا لم تكن تتوقع، فالمفارقة أنها لم تكن تطهو كثيرا في سوريا، بل كانت من محبي الطعام أكثر من صناعته. لكن بعد انتقالها لأستراليا بدأت تتعلم الطبخ تدريجيا مستعينة بوصفات والدتها وأفراد عائلتها ومقاطع الإنترنت، حتى تحولت التجربة اليومية إلى مشروع رقمي أطلقت عليه اسم بايتس أند بليس. اختارت هذا الاسم ليعكس فلسفة بسيطة تقوم على تقديم وصفات سهلة وسريعة تناسب الحياة اليومية، إلى جانب مشاركة لحظات من السعادة والتفاؤل مع متابعيها. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أسفر عن تفاهم يمنع استهداف بيروت ويؤسس لتهدئة متبادلة بين الكيان الصهيوني وحزب الله. وأكد ترامب عبر منصته ترو سوشيال أن الكيان الصهيوني لن يهاجم حزب الله والحزب لن يهاجم الكيان الصهيوني، كاشفا عن تواصل غير مباشر مع الحزب عبر ممثلين رفيعي المستوى انتهى إلى اتفاق على وقف إطلاق النار. كما نقل عن نتنياهو تأكده عدم إرسال قوات إلى بيروت، مشيرا إلى أن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. مصدر للجزيرة يكشف، كشف مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة أن دوحة دخلت على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وأوضح المصدر أن قطر بادرت للتواصل مع الجانب الأمريكي للدفع نحو خفض التصعيد في جنوب لبنان. وجددت قطر اتصالاتها أمس في ضوء الإنذارات الصهيونية لقصف الضاحية الجنوبية بهدف وقف الضربة. وأشار المصدر إلى أن واشنطن أبلغت الجانب القطري بعد اتصال ترامب بنتنياهو بإلغاء تنفيذ الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول، قال مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني للجزيرة إن رئيس البرلمان نبيه بري أبلغ الرئيس جوزيف عون والسفير الأمريكي التزام حزب الله بوقف شامل ومتبادل لإطلاق النار شرط التزام الكيان الصهيوني بذلك. وأوضح المصدر أن بري أكد أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا التزم الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الرد الصهيوني على مقترح وقف النار جاء من خلال التصعيد والاعتداءات، وهو ما عزز قناعة لدى الجانب اللبناني بأن الكيان الصهيوني لا يريد وقفا شاملا لإطلاق النار. قطاع غزة، تحول الدفاع المدني في قطاع غزة إلى مؤسسة تحتضر بسبب القصف الصهيوني الذي يستهدفها، الأمر الذي تسبب بتدمير نحو 90% من آلياته ومعداته وسط تصاعد حاد في الطلب على خدماته نتيجة زيادة كثافة الاستهدافات الصهيونية المتكررة والممنهجة للمدنيين وانتشار الحرائق في مخيمات النازحين المكتظة. الكيان الصهيوني في تحد للحرب والتهديدات الأمنية المتواصلة التي تفرضها العمليات العسكرية الصهيونية المتواصلة، بدأ مزارعون في قطاع غزة حصاد محصول القمح لسد النقص الحاد في الطحين والمواد الأساسية. تأتي عملية الحصاد هذا العام في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من شلل شبه كامل، ووفقا لشهادات المزارعين فإن الحرب الجارية أسفرت عن خروج نحو 87% من القطاع الزراعي في غزة عن الخدمة وتدمير البنى التحتية الحيوية من آبار مياه وآليات زراعية، فضلا عن منع دخول الأسمدة والمبيدات والوقود. الكيان الصهيوني يعد تفشي الأمراض بين الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في العلاج أحد أبرز مظاهر التعذيب والجريمة الممنهجة التي تصاعدت منذ بدء الإبادة الصهيونية في قطاع غزة في 8 أكتوبر تشرين الأول 2023. فقد كشف نادي الأسير الفلسطيني أمس بيان له عن تحول السجون الصهيونية إلى فضاء للإبادة بسبب تفشي الأمراض بين الأسرى، ناهيك عن عمليات القمع والاعتداءات وسياسة التجويع داخل السجون. ترامب يعلن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تجميد الهجوم الصهيوني المزمع على بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو واتصال آخر مع حزب الله اللبناني عبر ممثلين رفيعي المستوى حسب قوله. وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية ترو سوشيال، أجريت اتصالا مثمرا جدا مع رئيس الوزراء الصهيوني بيبي نتنياهو، ولن تذهب قوات إلى بيروت وأي قوات كانت في طريقها إلى هناك قد أعيدت أدراجها بالفعل. لبنان والكيان الصهيوني، يتخذ التصعيد العسكري والسياسي الصهيوني ضد لبنان أبعادا إقليمية تتجاوز الحدود الميدانية ليضع إيران مباشرة أمام استحقاقات المواجهة الشاملة. وبينما يربط الاحتلال أمن مستوطناته الشمالية باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية بضوء أخضر أمريكي، يرى الخبير العسكري العميد حسن جوني أن هذا المسار يضع طهران في مأزق استراتيجي يحمل في طياته احتمالات عودة الحرب بمعناها الإقليمي الواسع بين إيران من جهة والكيان الصهيوني والولايات المتحدة من جهة أخرى. الكيان الصهيوني لم تعد الغارات الصهيونية المتواصلة على لبنان مجرد هجمات عسكرية، بل باتت تهديدا وجوديا يمس شريان الحياة الأساسي لملايين اللبنانيين وينذر بكارثة بيئية ومائية وإنسانية غير مسبوقة. وفي هذا السياق أكد مدير المصلحة الوطنية للنهر الليطاني سامي علوية لقناة الجزيرة أن استهداف محيط السد يعد أخطر حدث تشهده الحرب الحالية حتى الآن، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الصهيوني شن غارات مكثفة متواصلة استهدفت المنشآت التابعة للسد وتحديدا الطريق الفرعية الحيوية التي تربط قرى سحمر ومشغرة والقرعون. وسائل إعلام فلسطينية تنشر. نشرت وسائل إعلام فلسطينية أمس مقطعا مصورا يظهر بدء مستوطنين صهيونيين أعمال تجريف لتأسيس بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية العوجة شمال مدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة وسط إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات حقوقية من تداعيات إنشائها على الوجود الفلسطيني في المنطقة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الشيخ عكرمة صبري يحذر. حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من خطر محاولة صهيونية جديدة لمنع الأذان في القدس ومناطق 1948. وقال الشيخ صبري رئيس الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا بالقدس في بيان أمس، أثير موضوع الأذان مجددا بعد محاولات متكررة فاشلة لمنعه أو لتخفيض صوته. وصادقت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع الأحد على مشروع قانون بشأن الأذان تقدم به حزب قوة يهودية اليمين المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. حزب الله اللبناني. بث حزب الله اللبناني أمس مشاهد قال إنها توثق استهدافا مباشرا لجنود صهيونيين وآلية عسكرية في محيط قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان. وأوضح الحزب في الفيديو أن عملية الاستهداف وقعت في 31 من مايو أيار الماضي، واستهدفت نقطة تموضع جنود الاحتلال وآلية من طراز هامفي بمسيرتين من نوع أبابيل الانقضاضية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن القوات الأمريكية اعترضت صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت في تطور ميداني يعكس هشاشة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس على منصة إكس إنه تم إسقاط الصاروخين على الفور ولم يصب أي فرد من أفراد القوات الأمريكية بأذى. خبير عسكري يقول يتجه الكيان الصهيوني نحو توسيع نطاق التصعيد العسكري في لبنان عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بالتوازي مع احتلال المزيد من المناطق في جنوب لبنان وتدمير البلدات والقرى وتهجير السكان في خطوة قد تكون لها تداعيات على المساعي الرامية إلى احتواء التوترات في المنطقة برمتها. الكيان الصهيوني. كشفت بيانات تطبيق الإنذار الصهيوني سيفا أدوم وخرائطه عن استحواذ الإنذارات الناتجة عن إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات خلال اليومين الماضيين على نسبة 22.5% من إجمالي 531 صافرة إنذار دوت منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في 16 من أبريل نيسان الماضي. وكالة رويترز. أفاد تقرير نشرته وقالة رويترز بأن إيران تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت ومحدود مع الولايات المتحدة في محاولة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة واستقرار الأوضاع في الداخل الإيراني مع تجنب تقديم تنازلات كبرى بشأن برنامجها النووي. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر إيرانية مقربة من صناع القرار أن هذا المنهج يعكس خطة عمل مألوفة للجمهورية الإسلامية تقوم على امتصاص الضغوط وتجنب تقديم تنازلات لا يمكن الرجوع عنها والإبقاء على المفاوضات حية دون تغيير مواقفها الأساسية. الكيان الصهيوني. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان موجة انتقادات حادة من مسؤولين ومعارضين صهيونيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تهديده بشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد ترامب أمس في منشور على منصة تروث سوشيال أن الكيان الصهيوني لن يشن هجوما على بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي مثمر أجراه مع نتنياهو، كما قال أن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار بالكامل. حرب أوكرانيا. بعد أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبدو ساحة القتال في شرق أوروبا مختلفة جذرياً عما كانت عليه في بداية الصراع. فالمعارك التي كانت تعتمد على الدبابات والمدفعية والمشاة باتت تشهد حضوراً متزايداً للطائرات المسيرة والروبوتات البرية، في تحول يرى مراقبون أنه يعيد رسم طبيعة الحرب الحديثة، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تزيد من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار. الخبر الأخير في هذه النشرة: أسعار النفط تقفز. ارتفعت أسعار النفط بشدة أمس بعد إعلان إيران تعليق محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة احتجاجا على العدوان الصهيوني في لبنان، وسط مخاوف من تصعيد جديد قد يهدد تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 6.59% إلى 97 دولارا و13 سنت للبرميل وقت كتابة هذه السطور، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.54% إلى 93.95 دولار للبرميل. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصر. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا: كيف تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على قطاع التجزئة وإنفاق الأسر في أستراليا؟ كامبرا: كيف تحولت طبيبة سورية في أستراليا من انتظار المعادلة لصناعة محتوى يتابعه الآلاف؟ كامبرا: بداية غير متوقعة. ومن العناوين العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان ترامب، هل فقد نتنياهو ورقة التصعيد بالضاحية الجنوبية؟ مصدر للجزيرة يكشف. مصدر للجزيرة يقول: قطر دخلت على خط الوساطة للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان. مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول: حزب الله يوافق على الالتزام بوقف إطلاق النار شرط التزام الكيان الصهيوني. قطاع غزة: بعد تدمير 90% من آلياته الدفاع المدني بغزة على وشك الانهيار. الكيان الصهيوني: حصاد تحت النار، مزارعو غزة يتحدون الحرب لتأمين لقمة العيش. الكيان الصهيوني: سجون الكيان الصهيوني تتحول لأداء إبادة وسط انتشار الأمراض والحرمان من العلاج. ترامب يعلن تجميد الهجوم على بيروت بعد اتصال مع نتنياهو وحزب الله. لبنان والكيان الصهيوني: هل تفجر معادلة الضاحية مقابل الشمال مواجهة جديدة بين إيران والكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني: استهداف سد القرعون، الاحتلال يهدد شريان الحياة الأخير في لبنان. وسائل إعلام فلسطينية تنشر تحذيرات حقوقية وإدانة فلسطينية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحة. الشيخ عكرمة صبري يحذر من مشروع قانون صهيوني لمنع الأذان. حزب الله اللبناني: مسيرات أبابيل تنقض على جنود وآلية صهيونية جنوب لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تقول اعترضنا صاروخين فلسطينيين إيرانيين استهدف قواتنا بالكويت. خبير عسكري يقول 3 أسباب تدفع الكيان الصهيوني لمهاجمة الضاحية الجنوبية. الكيان الصهيوني: صفارات الإنذار تكشف تصاعد هجمات حزب الله بشمال الكيان الصهيوني. وكالة رويترز تقول طهران تسعى لاتفاق محدود لكسب الوقت وانعاش الاقتصاد دون التنازلات النووية. الكيان الصهيوني: رئيس وزراء أم دمية، هجوم صهيوني لازع على نتنياهو. حرب أوكرانيا، هل تفرض المسيرات والروبوتات وقف إطلاق النار؟ أسعار النفط تقفز 8% بعد تعليق إيران محادثاتها مع أمريكا. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء: غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 11 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:40 والشروق تمام 6:52، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد، إن قلت كن يكون، من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

قلبي قد غسلت من الورى. يا رب قلبي يا رب قلبي قد غسلت من الورى. إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي.

0: ليس غيرك ما ذكرت بذلك.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الخلق بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وجده ربه عائلا فأغناه، ويتيما فآواه، وضالا فهداه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتفيأ الحديث عن سورة الأحزاب، وكنا قد قلنا بالأمس إنها مبنية على مواضيع سبعة في الغالب، ثم تطرقنا إلى فواتح هذه السورة وبينا فيه ما شاء الله جل وعلا لنا أن نبين، إلا أن بعض الفضلاء من الطلاب وغيرهم كان له بعض العتبة في أننا لم نعرج عن الآيات التي تحدثت عن معركة الأحزاب، وقالوا إن هذه السورة إنما هي سميت بسورة الأحزاب لحديث أكثرها عن موقعة الأحزاب، وكنا نود أن نفقه كلام الله عن هذه السورة، ولا ريب أن العتبة في محلها، فلهذا سنعود على بدء ونتكلم عن أسلوب القرآن في عرض هذه الغزوة، ثم نكمل ما شاء الله لنا أن نكمل في هذه السورة. فنقول معركة الأحزاب تسمى بمعركة الأحزاب وتسمى بمعركة الخندق، وبكل قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق، وسميت غزوة الأحزاب لتحزب قريش وقطفان وبعض أوباش العرب وبعض أهل نجد حول المدينة مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسميت بالخندق لأن سلمان رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا فحفر، وهذا ظاهر بين، وإنما نقول من باب الابتداء. ثم نقول إن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا يسمى عند البلاغيين إيجاز، فإن الله جل وعلا حصر المعركة كلها في هذه الآية: إذ جاءتكم جنود، هذا في أول مجيئهم، فأرسلنا عليهم ريحا، هذا في ردهم بعد أن مكثوا أياما وليالي محاصرين للمدينة، فهذا كله ذكره الله جل وعلا: جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا في آية واحدة، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى إيجاز، فأوجز الله جل وعلا وأجمل الحديث عن المعركة في هذه الآية: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم جاء أسلوب القرآن الانتقال من الإجمال إلى التفصيل، من الإيجاز إلى الإطناب، وبدأ جل وعلا يبين ما وقع في تلك المعركة وما أصاب الناس وكيفية تعامل الناس وافتراقهم واختلافهم على ما سيأتي. قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. المخاطب هنا المؤمنون الذين يقرؤون القرآن، سواء من أهل المدينة وهم الأصل الأوائل الصحابة الأوائل، أو من يقرأ القرآن بعد ذلك. إذ جاءوكم، الخطاب في المقام الأول لأهل المدينة، من فوقكم ومن أسفل منكم، حوصرت المدينة كحصار السوار للمعصم، كحصار السوار للمعصم، وإن كان الجيش أكثره في الجهة التي منها الخندق في شمال المدينة، وهذا الحصار دفع النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبذل ما في وسعه لرفع الحصار عن أهل المدينة محبة للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وقياما بواجب القيادة، فاستدعى اثنين من رؤساء أهل الإشراك، من رؤساء القبائل الذين تحزبوا مع قريش، وفوضهم سرا دون أن يدري بقية الأحزاب، واتفق معهم صلى الله عليه وسلم على أن يعطيهم ثلث ما تنتجه المدينة من ثمار على أنهم يخذلوا الناس ويعودوا، فأصروا إلا على النصف، وأصر صلى الله عليه وسلم على الثلث فوافقوا، وهذان القائدان كتبا بذلك كتابا قبل أن يبرم صلى الله عليه وسلم هذا العقد ويتمه، استدعى السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ لأنه سيد الأوس، وسعد بن عبادة لأنه سيد الخزرج، ولم يستدعي أبا بكر وعمر لا لنقص فيهما رضي الله عنهما وأرضاهما، لكن الكلام عن المدينة، وهؤلاء هم سكان المدينة الأصليين. فأخذهما صلى الله عليه وسلم وأخبرهما بالأمر، فقال رضي الله عنهما وأرضاهما مقولة رجل واحد، بمعنى أنهما لم يفترقا في الرأي. قال: يا رسول الله، إن كان هذا أمرا أمرك الله به فامضي لما أمرك الله، هذا التقسيم الأول. وإن كان هذا رأيا لرغبة منك تراه وتحبه فسمعا وطاعة، وإن كانت المسألة مجرد رأي فليس لهم عندنا إلا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أمرني ربي لما شاورتكما، لو أمرني ربي لما شاورتكما، ولكنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وتكالبوا عليكم فأردت أن أصرف عنكم الأذى. فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا وهذا الحي من غطفان على الشرك وعبادة الأوثان، وكانوا لا يفرحون منا بشيء من ثمارنا إلا قرا أو بيعا، قرا يعني ضيف، أو بيعا يشترونه بمال، وكانوا يأكلون العلهز، نوع من النبات رديء على أصح الأقوال. فبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم إياه عن ضعف أو كلمة نحوها، ليس لهم عندنا إلا السيف. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قول السعدين ومزق الورقة أو الصحيفة التي كان قد كتبها أهل الإشراك. هذا جملة ما ذكرته بعض كتب السير عن المعركة. نعود للقرآن. الله يقول: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. جاء الفعل زاغت وبلغت بالماضي، أما ما يتعلق بالظن جاء بماذا؟ بالمضارع، لأن الأول لم يتكرر، الناس مدهوشون ما إلى أبصارهم نحو الجيوش، والقلب حقيقة طبيا لا يتحرك من مكانه أبدا، لو تحرك قلب الإنسان من مكانه مات. ولكن قول الله جل وعلا وبلغت القلوب الحناجر، هذا أسلوب عرب وكناية عن شدة الفزع الذي أصاب الناس، كناية عن شدة الفزع الذي أصاب الناس، وهذا يقع لأول وهلة، لكن الفكر لا يقع فيه شيء لمجرد شيء واحد، لأن الفكر هواجس وخواطر تأتي وتذهب وتروح وتغدو وتجيء، فلذلك عبر الله عنها بالفعل المضارع. قال الله: وتظنون بالله الظنون. هذه الظنون متفرقة، منهم من أصابه شيء من اليأس، منهم من جاءه شك، منهم من عنده ثقة، منهم من اليوم يخاف وغدا يستأسد، منهم اليوم يستأسد وغدا يخاف. لكن ينبغي أن تعلم أن هذه الظنون التي أخبر الله عنها هي من الهواجس والخواطر التي لا يمكن لبشر أن يدفعها، وبما أنها من الهواجس والخواطر التي لا يمكن لبشر أن يدفعها فلا تعتبر منقصة في حق الصحابة. واضح؟ هذه من الهواجس والخواطر التي لا يمكن لأي بشر أن يدفعها، فلأجل ذلك لا تعد منقصة في حق الصحابة، بل هم رضي الله عنهم وأرضاهم مؤمنون صادقون واثقون من نصر الله كما سيأتي بيانه بعد ذلك. لكن الله هنا يبين الموقف النفسي الذي أصاب سكان المدينة عموما على اختلاف طبقاتهم الإيمانية آنذاك. وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون، والأصل أن يقدم الفعل على الظرف المتعلق به وأن يقال ابتلي هنالك المؤمنون، لكن هذا نوع من التحييز حتى يعرف الناس قارئ القرآن أي موقف كان فيه أهل المدينة عندما تكالب عليهم الأحزاب من كل ناحية وعندما رمتهم العرب عن قوس واحدة. قال الله جل وعلا: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذا الحيز كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويغدو ويروح ويعطي أوامره العسكرية، وأناس يحفرون هنا وأناس يرابطون على ثغرة قريبة وآخر يبعث إلى المدينة، موقف عسكري. في هذه المواقف اعترضتهم صخرة، فجاء صلى الله عليه وسلم يضربها بمعول فتحدث بريقا فيكبر ويقول في هذا الموقف الله أكبر أعطيت مدائن كسرى، الله أكبر أعطيت مدائن قيصر، الله أكبر إني لأرى أبواب صنعاء من مكان هذا. هو يحفر والله يبين له وجبريل يبشره. هذا الأمر انتشر، فقال أهل النفاق ومرضى القلوب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا نبيكم على قولهم يمنيكم بملك كسرى وقيصر واليمن وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغائط أو أن يبرز لحاجته، فزعموا أن هذا غرورا. قال الله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهذه الواو عطف بالاتفاق، لكن العطف هنا كما هو مبين في كل محل يقتضي المغايرة، فهل المنافقون فرقة ومرضى القلوب فرقة؟ قال بهذا أقوام، والقائلون بهذا القول يصبح المعنى عندهم أن المنافقين من كانوا لا يؤمنون بالله أبدا، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومرضى القلوب قوم على حرف يعبدون الله على حرف، فالواو هنا أصبحت تقتضي المغايرة. قال آخرون لا، الواو صحيح تقتضي المغايرة لكن هنا تغاير في الصفة لا تغاير في الموصوف، تغاير في ماذا؟ في الصفة لا في الموصوف. ومعنى هذا أن هؤلاء الناس هم هم، لكنهم جمعوا رزيتين، النفاق وهو كفر الاعتقاد، وجمعوا معه مرض القلب وهو الجبن الخوف الجبن مع الغل والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم منافقون من وجه لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومرض قلوب لما في قلوبهم من الخوف والغل والحقد على المؤمنين، وهذا والعلم عند الله أظهر في التفسير. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم، من هذه بعضية أي طائفة من المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، والمدينة كان اسمها يثرب نسبة إلى رجل من العماليق سكنها اسمه يثرب، لكن هذا الاسم انتهى بسكناه له صلى الله عليه وسلم، بسكناه صلى الله عليه وسلم للمدينة تحولت إلى اسم المدينة، لكن هؤلاء المنافقين يريدون أن يفرقوا الناس بعد اجتماع، ويريدون أن هذه الكلمة الموحدة تفشل وتنفض، فيختارون عبارات تخذل الناس، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يريدونها جاهلية كالأول. وكما قولهم يا أهل يثرب يريدون من هذه العبارة الجيش الإسلامي ليس كله من أهل يثرب، هناك مهاجرون مكيون ومهاجرون من فارس ومهاجرون مؤمنون من كل مكان، لكن أرادوها أن يتحزبوا حزبا ضيقا مكانيا حتى يخرجوا إخوانهم المهاجرين وغيرهم من الخطاب، ويردوها كما كانت قبل الإسلام، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم في أي شيء. توسع العلماء في هذا، منهم من قال لا مقام لكم في الدين فارجعوا إلى الكفر، ومنهم من قال وهو الأظهر أنه لا مقام لكم فارجعوا، أي أن المدينة أصبحت ذات خوف ولا أمل في النصر، فعودوا إلى المدينة بدلا من المرابطة على أطرافها، لا مقام لكم فارجعوا. ويدل على هذا ما بعدها، قال الله ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون بيوتنا معرضة للسراق مكشوفة لا يوجد رجال يحمونها، نخاف على أهلينا نخاف على ضررينا، ائذن لنا أن نعود، والله عالم مطلع عليهم يقول لنبيه وما هي بعورة أي البيوت، لكن لهم مأربا آخر إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. والمعنى لو قدر أن هؤلاء المحيطين بالمدينة دخلوا المدينة من كل جانب ثم قابلوا هؤلاء القوم، فسألهم من دخل المدينة من الكفار سألهم الفتنة أي الكفر، لقبلوا دون أن يتريثوا، لأنهم أصلا مطبوعون على الكفر، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ثم قال الله عن طائفة مخصوصة، ولقد كانوا، وهذا يدل على زمن ماضي، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي أن هناك عهدا قد تم في الماضي، وهذا قال العلماء إنه في بني حارثة قوم من سكان المدينة كانوا قد خذلوا النبي يوم أحد فعاتبهم الله، فقالوا إن جاء حرب أخرى، معركة أخرى، غزوة أخرى، سنثبت. فبقوا على هذا العهد حتى جاءت الخندق، وهي بعد أحد مباشرة. فقال الله: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فقال الله يقرعهم: قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. بالمعنى هب أنكم فررتم، لم تموتوا في أرض المعركة، ستعمرون حينا من الدهر، ثم تعودون إلى مسألة الموت والقتل. من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة وكان الله بما تعملون بصيرا. قال الله: قد يعلم الله المعوقين منكم. قد هنا دخلت على الفعل المضارع، والمراد به التهكم بهؤلاء الناس. قد يعلم الله المعوقين منكم. المعوق هو من المثبط بالقول أو بالعمل أو بهما معا. قد يعلم الله المعوقين منكم، أي من المنافقين، والقائلين كما صنعوا يقولون بلسان حالهم ومقالهم، والقائلين لإخوانهم أي من المنافقين: هلم إلينا. قال الله: ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس في القرآن وردت بثلاث معاني. كلمة بأس في القرآن وردت بثلاث معان، وهي في معناها الأول الأصلي تطلق على الشدة في كل شيء، الشدة في كل شيء. وقد وردت في القرآن بثلاث معان، وردت بمعنى العذاب، ومنه قول الله على لسان مؤمن آل فرعون في غافر: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. والمعنى: من ينصرنا من عذاب الله، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وتأتي بمعنى شدة الفقر، تأتي بمعنى شدة الفقر، ومنه قول الله جل وعلا في الأعراف: وما أرسلنا في قرية قبلك من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فالبأساء هنا شدة الفقر والمسكنة. وتأتي بمعنى القتال كهذه الآية وكقول الله جل وعلا على لسان أهل سبأ: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي أولو حرب وقتال. فتأتي بمعنى القتال، هذا المعنى اللغوي. نعود للآية. الله الآن يصف المعركة ويصف هؤلاء المنافقين، فقال: ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس هنا بمعنى أجيبوا القتال، الحرب. طيب، ما معنى ولا يأتون البأس إلا قليلا؟ سأقرب لك الصورة. الآن ندع الآية جانبا حتى لا يختلط كلام الله مع كلام الناس. أنت تكون مدعوا في فرح وعزمت أن تذهب إلى هذا الفرح، وهؤلاء الفرح إما قرابتك أو جيرانك، لهم حق عظيم عليك، وأنت مبيت أن تقف معهم في فرحهم. وبينما أنت مبيت لهذا الأمر، طبعا أنا لا أتكلم عن نفاق الآن حتى لا نتهم بما ليس فينا، أنا أتكلم عن تقريب الصورة والشبه. يعني من نأخذ شبه في شيء معين لا يعني الاتفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر. ليس المقصود أن البدر مثل الله، تعالى الله عن ذلك، لكن المقصود وضع الرؤية، فهذه مثلها. فأنت مدعو لفرح، الفرح نفرض أنه يوم الخميس، فوجئت بأن زملائك الخاصين في العمل قالوا: نحن نريد أن نذهب رحلة يوم الخميس. فوقعت بين أمرين، ما بين إجابة زملائك وما بين إجابة من له حق عليك في الدعوة. هذا يحصل لك لنا جميعا لو برئ نفسي. فيقول الفرد منا في مثل هذه الحالة، يقول لزملائه: بس انتظروني نصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة إلا ربع، أوريهم وجهي وجه. فإذا دخل يسلم بحرارة على العريس ويتكلم معاه، ويذهب إلى الذي عند القدر يجلس معاه شوي ويسأل الدلال حتى يشوفوها الناس، يتنقل، ثم بعد قليل يتنسل من الفرح من قصر الأفراح ويمشي ويعود إلى أصحابه. هذا يقع في حياة الناس هؤلاء. الآن نعود للآية، يقول الله: ولا يأتون البأس إلا قليلا. هؤلاء المنافقون إذا في اجتماع الرسول يريد أن يوزع مهام، يأتون يصطفون: خير ايش فيه؟ فين ايش نسوي؟ نحفر؟ ندفن؟ المنطقة ذي يبغى لها مرابطة؟ يأتون. فإذا انتهى الأمر وبدأ التنفيذ الحقيقي ومواجهة أهل الإشراك، تنسلوا ورجعوا إلى بيوتهم. ثم يتذاكرون، ها في اجتماع في اجتماع، فيذهبون للاجتماع، تراهم في الاجتماع كأنهم كل شيء، وهم لا يجلسون إلا لحظات عندما يعرضون وجوههم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يمرون على أبو بكر وعمر سلام عليكم يتعدوا، حتى يقول أبو بكر وعمر أنهم حاضرون. واضح؟ هذا معنى قول الله ولا يأتون البأس إلا قليلا. ثم قال الله أشحة عليكم. الشحيح ماذا؟ البخيل. معنى أشحة عليكم أشحة بأي أمر؟ لم يقل الله هنا، لكن هذا واضح بالمعنى. أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال، وأشحة عليكم بأموالهم عند طلب النفقة. أشحة عليكم بماذا؟ بأبدانهم عند القتال، وأشحة عليكم بأموالهم عند طلب النفقة. فإن كانوا لا يجاهدون عياذا بالله لا ببدن ولا بمال، فهؤلاء لا خير فيهم. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، من شدة الرعب الذي فيهم يلجؤون إليك يا نبينا ويعتصمون حولك إذا في خوف، خوفا أن يصيبهم شيء. فإذا ذهب الخوف جاء الأمن، ظهرت ما تكنه صدورهم وأخذوا يرفعون أصواتهم. قال الله سلقوكم بألسنة حداد. سلقوكم بألسنة حداد، ترى الرجل منهم يعيب وينتقص ويقدم ويؤخر ويأخذ ويعطي ويملي آراء وهو لم يفعل شيئا ولم يقدم أي أمر. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. قال الله أولئك وإن أظهروا الإيمان لم يؤمنوا، وهذا دليل على أن الإيمان لا يكفي باللسان. أولئك لأنهم أظهروا باللسان، ومع ذلك قال الله أولئك لم يؤمنوا، وما داموا ليسوا مؤمنين ليس لهم عمل. فقال الله فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. بعد أن ذكر الله جل وعلا هؤلاء ذكر الله جل وعلا نبيه، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو لم يقول الله حسنة ما الذي تفهم من أسوة؟ حسنة. لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في الشر، محال. وإنما جيء بحسنة لتأكيد الأمر. عندما تتكلم عن صالح عن زيد عن عمرو تقول صالح أسوة حسنة أو أسوة سيئة، لأن صالح وممثاله قابل أن يكون سيء قابل أن يكون حسن قابل أن يكون فيه خير وفيه شر. لكن الكلام عن رسول الله معلوم أن الرسول أسوة حسنة، لكن الله قال حسنة زيادة في الإيضاح ودفعا لأهل الهمم حتى يقتدوا برسولهم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا نبي الأميين ورسول رب العالمين وأفضل الخلق عند الله أجمعين، يحفر يحمل التراب يلبس اللامة يرابط يقاتل، يبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بغيره صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما ذكر الله حال أهل النفاق ذكر حال أهل التقوى. قال الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.

0: قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا الله جل وعلا يبين أنه في شيء سابق، لأنهم قالوا أهل الإيمان لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، إذن في وعد سابق أخبر الله عنه، وإلا لا معنى لقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ما الذي وعدهم؟ هذا ذكر الله في البقرة، قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا هو الذي عناه المؤمنون بقولهم صدق الله ورسوله، قال الله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا دليل ظاهر صريح لأهل السنة في أن الإيمان يزيد، لأن الله قال: وما زادهم، أي هذا الأمر، إلا إيمانا وتسليما. ثم قال الله: من المؤمنين رجال. قول الله من المؤمنين رجال هذه من بعضية، معناه أن أهل الإيمان ليسوا كلهم في منزلة واحدة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مثل مصعب بن عمير، حمزة بن عبد المطلب، أنس بن النضر، ومنهم من ينتظر، منهم من باق على هذا الأمر ينتظر الشهادة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولأهل العلم كلام طويل في معنى من قضى نحبه فسرت بغير هذا، لكن هذا والعلم عند الله أفضل ما فسرت به الآية، أن منهم من مضى على الشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم ما زال ينتظر كعثمان وطلحة وأمثالهما رضي الله عنهما ممن كتب الله له الشهادة بعد ذلك. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما. بعد أن ذكر الله أهل الإيمان ألحقنا الله بهم وجمعنا الله بهم في مستقر رحمته ورياض جنته وغفر الله لشهداء الأمة أينما كانوا حيثما حلوا، نقول قال الله بعد ذلك: ورد الله الذين كفروا، جمعهم الله بالكفر، قريش كفار منها، غطفان أو باشا العرب، بعض قبائل نجد، كل من تحالف، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فما أصابهم إلا جهد المشقة وغرم النفقة، ولم ينالوا شيئا وإنما التعب والنصب. قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، ما شفوا غليلهم لا أشفاهم الله، بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم ذكر الله اليهود فقال: وأنزل الذين ظاهروهم، وهم باتفاق الأئمة من بنو قريظة، واليهود كانوا ثلاث قبائل: قينقاع والنظير وبنو قريظة، يسكنون المدينة وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود، فبنو قريظة هم الذين خانوا وغيروا العهد وتحالفوا مع الأحزاب ظنا منهم أن الأحزاب باقون. فقال الله جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم، أي الذين عاونوا وساعدوا الأحزاب، أنزلهم الله من صياصيهم. والصياصي لها معنى قريب من كلمة شوك، لكن المقصود به هنا ما يتحصن به، أي حصونهم. وقول الله جل وعلا من أهل الكتاب نكاية بهم، لأن المفروض منهم وهم أهل كتاب أن لا ينصروا المشركين الأوثان على رجل أنزل عليه القرآن، وإنما تكون عاطفتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بدلوا وحرفوا فعيرهم الله. قال الله: أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سيد الأوس، ولما حكمهم حكم بأن تقتل محاربيهم ومقاتليهم، ويسبى أبناؤهم وذراريهم، وأن توضع مزارعهم للمهاجرين، وأن يمتلك المسلمون الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق سبع سماوات. قال الله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم، أي المؤمنين، أرضهم، أي الحيز الذي كانوا يسكنونه، أرضهم وديارهم، أي مزارعهم وأموالهم ما جمعوه. ثم قال الله: وأرضا لم تطؤوها، هذه بشرى،
1: لكن ما المقصود بالبشرى؟ اختلف العلماء، منهم من قال اليمن، منهم من قال مكة، منهم من قال فتح فارس، منهم من قال فتح الروم، والصواب أن يقال كل أرض فتحها المسلمون بعد هذه الآية داخلة في هذه البشارة، وأرضا لم تطؤوها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه مجمل ما ذكره الله جل وعلا في سورة الأحزاب عن هذه المعركة التي وقعت في سنة 4 أو سنة 5 على خلاف بين العلماء حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انكسرت شوكتهم استبشر صلوات الله وسلامه عليه وقال الآن نغزوهم ولا يغزون. فما غزت قريش المدينة بعد هذه المعركة أبدا، وإنما كانت بعد ذلك بمراحل وسنين. في العام 8 كان فتح مكة على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه. هذا ما كنا قد تجاوزناه بالأمس عن الحديث في سورة الأحزاب. الآن نأتي لبعض الآيات التي في السورة، وبعد أن أخذنا شيئا من السيرة نأخذ شيئا من الفقه. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. هذه الآية دلت على فوائد فقهية كثيرة، منها أولا أن الطلاق جائز. ما الدليل أنه جائز؟ لا تثريب فيه. أن الله نادى المؤمنين باسم الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يذكر ذما، فهذا دليل على أن الطلاق جائز. نبدأ بالأهم يعني أو بما تملي عليه الآية. دلت الآية كذلك على أنه يجوز أن يطلق الرجل امرأته قبل الدخول بها، لأن الله قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ومقصود من قبل أن تمسوهن قبل الجماع أو قبل الخلوة بها، سيأتي بيان هذا. الأمر الثالث، دلت الآية على أن النكاح يطلق ويراد به مجرد العقد، لأن قول الله ما لم تمسوهن يدل على أنه لم يدخل بها، فهذا دليل على أن النكاح يطلق على مجرد العقد، ما لم تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. فالمرأة إذا طلقت بعد العقد ولا طلاق قبل العقد، قبل المسيس ليس عليها عدة، طلقها بعد العصر تتزوج بعد إيش؟ بعد المغرب أو قبل المغرب، واضح؟ المهم لا يوجد ماذا؟ ما يوجد عدة بنص كلام من؟ بنص كلام الله. فذلك ما في خلاف بين العلماء، ما يمكن يقع خلاف في آية صريحة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إنما العدة على المدخول بها. والعدة على المدخول بها تنقسم إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. إن كانت المرأة ممن يحضن فعدتها 3 قروء، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن أو يئست من المحيض فعدتها 3 أشهر، وإن كانت المرأة حاملا فعدتها حين تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واضح؟ فالآن الذي يتكلم عنها الآية رجل عقد عقدا على امرأة ثم طلقها، هذه ليس عليها عدة، واضح؟ فإن كان المهر قد فرض لها لها نصف المهر، وإن كان المهر لم يفرض لها تمتع، يعني يعطيها على قدر قدرته، وتصرح صراحا جميلا يعني باللين والطيب من غير مشاكل ولا تعلق بالأمر، واضح؟ لكن لو أن رجلا عقد العقد ثم مات، هذه مثل هذه؟ لا، عليها ماذا؟ عليها العدة، ولها لها الميراث، عليها العدة ولها الميراث، ولها شيء آخر، هو ماذا؟ هو المهر، لها المهر. رجل عقد عقدا ثم مات، فهذه المرأة تعتد وترثه ولها المهر، واضح؟ هذا كله بين. لكن لماذا أنا أتيت بالآية؟ أتيت بالآية لأن يقع من الناس في زماننا ما يلي: يأتي إنسان يخطب امرأة، يوقع العقد، ثم هو بعد ما خطبها يصيب تردد، يستمر ما يستمر، هنا ما في شيء، هذا شيء بين الناس، لا أدخل فيه أنا، وإنسان معذور، وقلنا أن الطلاق جائز، فالآن ما في مشكلة. أين المشكلة؟ يأتي شاب يقول هو دحين أنا ما قررت، وأنا أكمل معاه شهرين ثلاثة أربعة بعدين قبل الدخول عشان ما في مشاكل أطلق. طيب إلى الآن كمان ما في شيء، يذهب يزورهم في البيت، وأنا أكلمكم بلغة العصر، فإذا ذهب يزورهم بالبيت يجيب هدايا وأغراض للأم وللأطفال عشان يذهبون، ثم يخلو بخطيبته أو مو خطيبته، بزوجته، لأنه عقد لكن ما في زواج للساعة، زواج مثلا في الصيف، ثم يخلو يقبل يقفل الباب، عاد قبل ما قبل جلس ما سوى أي شيء ما له علاقة، ثم بعد ذلك يطلق ويطالب بالمهر ويقول أنا ما دخلت عليه ولا دخلت هالبيت للساعة، ما وقع مسيس. هذه الخلوة عند الأربع الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تعد ماذا؟ دخول، ليس له مهر ويقع طلاقه وعليها العدة. واضح؟ الذي أردت بيانه أن العلماء الخلفاء الأربعة فسروا ما لم تمسهن بعدم الخلوة، سواء جامع أو لم يجامع. فإذا أثبتت المرأة أنه خلا بها في موطن ولو لم يجامع، ما حد يجامع في بيت، أثبتت المرأة أنه خلا بها فليس له من المهر شيء، المهر كله لها. واضح؟ هذا الخطأ الذي يقع فيه الناس. فالإنسان وهو يمشي مع بنات الناس يخطب، يخطب على بينة. ولهذا شرع الله أن يرى المؤمن الخاطب خطيبته من يريد أن يتزوجها قبل العقد. أين شرع الله هذا؟ الله يقول لنبيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، ولا يمكن أن يعجب حسنهن حتى ينظر إليها. واضح؟ ولو أعجبك حسنهن، يعني لا يمكن أن يعجب حسنهن حتى ينظر إليها نظر من يريد أن يخطبها، فهمتم؟ فهذه إشارة في القرآن. أما السنة فيها أدلة كثيرة على أن الإنسان ينبغي له أو يجوز له، ما نقول ينبغي، يشرع له أن يرى من يريد أن ينكحها قبل أن ينكحها حتى لا يقع بعد ذلك أمور. هذا ما يتعلق بالآية. ننتهي من الفقه، نعود إلى خاتمة السورة. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى عليه السلام مر معنا كثيرا أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو عظيم المنزل عند الله، وقد خطبه الله بقوله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولا يعني خلاف بين الناس عظيم منزلته عند الله. آذاه بني إسرائيل، مما آذوه به مما دلت عليه السنة أنهم كانوا يغتسلون عراه، جائز في شرعهم، وكان موسى يغتسل لوحده حياء رغم أنه جائز في شرعه. فقال بنو إسرائيل يهود، قالوا هذا موسى ما يغتسل لوحده إلا فيه عيب في جسده. فذات مرة اغتسل وضع ثيابه لوحده، فالحجر هذا في البخاري الحديث الذي عليه ثياب موسى شرد بالثياب، الحجر نفسه شرد بالثياب، هرب بها. فأخذ موسى يتبع الحجر يطلب ثيابه، فرآه بني إسرائيل ولم يروا فيه عيبا، بل رأوا أفضل ما خلق من كمال خلق الله، وعرفوا أنهم اتهموه زورا، هذا جزء مما عابوه به. فقال الله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. واضح؟ واضح؟ أنا قلت واضح مرتين، يعني في سؤال بعدها. السؤال: الآية فيها بيان لفضيلة أم المؤمنين عائشة، أين الفضيلة؟ الله لما اتهم موسى برأه بحجر يشهد له، ولما اتهمت مريم برأها الله بلسان نبي عيسى قال إني عبد الله، ولما اتهم يوسف برأه الله جل وعلا بشاهد يشهد من أهلها، ولما اتهمت عائشة برأها الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. واضح؟ هذه من الدلائل في فقه قراءة القرآن على فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها. ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقال في النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. القول السديد ما أحوج الناس إليه في هذا اليوم، والجهر بالسوء عياذا بالله لا يحبه الله، رغم أنه منتشر في زماننا هذا. من القول السديد الكلام النافع الذي يجمع القلوب ويؤلف بين الناس ويوحد ما بين الراعي والرعية ويبقي المسلمين على خيرهم ويثني عليهم، هذا من القول السديد، وهو قول واسع في المنزل في المدرسة في العمل، يظهر من يتكلم يقول قولا سديدا، ونقيضه والعياذ بالله من لا يقول قولا سديدا أو يجهر بالسوء من القول. من أعظم الجهر بالسوء من القول في زماننا ما تبثه القنوات من أفلام خليعة، هذا من أعظم ما يبغضه الله، ومن أول ما يندرج في ما لا يحبه الله من القول، لأنه سوء. يندرج في الجهر بالسوء من القول، يندرج في الإعلانات التي تستخدم النساء في مناظر غير محمودة كما يحدث في التلفاز في القنوات في بعض الصحف أو في أغلبها، هذا كله من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله ويبغضه الله جل وعلا بغضا تاما. من الجهر بالسوء الإشاعات المغرضة التي يريد بها القدح في أحد من الناس من الأمراء أو العلماء أو الأئمة أو غيرهم ممن لهم جاه، ممن يراد بث صورة غير حسنة عنهم في الناس، هذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله. من الجهر بالسوء النكت أو النكات البذيئة والكلمات الإباحية التي تقال في بعض المجتمعات أو في بعض الشلل أو في بعض المواطن أو في الأسواق، هذا كله من الجهر بالسوء. من الجهر بالسوء السباب المقذع الذي يتلفظ به الناس على أدنى شيء عند إشارة عند أخذ عند عطاء، هذا كله مندرج من الجهر بالسوء، والأمر في هذا واسع عياذا بالله. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فمن وفق للقول السديد، وأعظم القول السديد لا إله إلا الله، قال الله: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله بالقول السديد وبغيره فقد فاز فوزا عظيما. رزقنا الله وإياكم الفوز في الدنيا والآخرة، وبوأنا الله وإياكم أعلى المنازل في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله. ونجيب الآن إن شاء الله على أسئلتكم. في قصة الأحزاب: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، هذه تجاوزناها نحن معنى الآية طبعا لأنها في الدرس. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. هذه معناها أن من الرعب والخوف الذي أصاب المنافقين غير مصدقين أن الأحزاب ذهبوا، من الرعب الذي أصابهم. والله يقول: وإن يأتي الأحزاب، على فرض والأحزاب لن يأتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يودوا أن يرغبون في لو أنهم بادون في الأعراب أن يسكنون البادية ولا يكونوا في المدينة حتى لا يصيبهم قتل، وإنما يتحسسون الأخبار ويسألون عنكم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الذي عليه دين، وأنتم تعلمون أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للميت، فكيف الجمع ما بين هذا الحديث والحديث الآخر إن الميت معلق بدينه؟ الميت الذي لم يصلي عليه الرسول هذا الذي معلق بدينه، واضح؟ الميت الذي لم يصلي عليه الرسول هذا الذي هو معلق بدينه، أما من صلى عليه الرسول فالأغلب أن الله يرحمه، هذا شيء. لكن قال العلماء، بعض العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله كان يقول إن الإنسان إذا استدان عن ظرف حقيقي ومات وهو عاجز فعلا عن أدائها، إن الله جل وعلا الأقرب أنه يرحمه ولا يكون معلقا بدينه، إلا من كان يأخذ أموال الناس ولا يردها عمدا أو من يتكاسل فيها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
2: تأملات قرآنية.
1: يقول: هل فسر الميثاق الغليظ بالنكاح؟ يظهر أن السائل التبس عليه. الله سمى النكاح ميثاقا غليظا، لكن الميثاق الذي على الأنبياء في الأنبياء ليس له علاقة بالنكاح. يقول: هل يستدل بقول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، على عدم اجتماع حب الغناء وحب القرآن في قلب واحد؟ يمكن ذلك. قدر علي قتل خطأ قبل أيام فوجب علي كفارة، هل أعتق أم أصوم؟ استطعت أن تعتق افعل، وأظنه موجود في موريتانيا. إذا كنت تعرف أحد تثق به يكون أخف عليك، فإن لم تستطع صم شهرين متتابعين قرابة 15,000 يعني. يقول: معلوم أنه يجوز للمسلم الزواج من أهل الكتاب، ما الحكمة من ذلك؟ هذا أمر شرعه الله، وقد يكون من الحكمة أنه ربما رغبنا في الإسلام. وكيف نصف أهل الكتاب بأنهم كفار مع جواز النكاح معهم وأكل ما يذبحون؟ يوصفون بأنهم كفار، الله سماهم كفار. وكل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر. يقول: وأن رجلا ظاهر من زوجته ثم أراد أن يعتق رقبة فلم يجد وصام شهرين ولم ينتهي منها، هل يجوز أن يجامعها؟ لا، الله قال: من قبل أن يتمس. يقول: ذكرت أن حكيم بن حزام ولد في جوف الكعبة، ويزعم الرافضة أن عليا ولد في جوف الكعبة. لا أعلم هذا، ولا أعلم دليلا على أن علي رضي الله عنه ولد في جوف الكعبة. هذا ما تيسر، والله المستعان، وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله. يقول: أخبر الله تعالى في سورة الرعد أن الله تعالى يرسل الصواعق على من يشاء، وذكر في أن الله تعالى أرسلها على رجل يقال له أربد. لا أعلم هذا، لكن هذه معروف أن الصواعق يخوف الله به عباده، وكم من مات بالصواعق. يقول: لم تتعرضوا لمسألة الحجاب، لمسألة خلافية، وتجاوزتم قول الله تعالى. مسألة الحجاب خلافية في إيش؟ في الوجه، مو الحجاب خلاف، الحجاب فريضة شرعية. في قصة الأحزاب: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، إيه هذه تجاوزناها نحن معنى الآية طبعا، لأن هذا في الدرس. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. هذه معناها أن من الرعب والخوف الذي أصاب المنافقين غير مصدقين أن الأحزاب ذهبوا، من الرعب الذي أصابهم. والله يقول: وإن يأتي الأحزاب، على فرض والأحزاب لن يأتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يودوا أن يرغبون في لو أنهم بادون في الأعراب أن يسكنون البادية ولا يكونوا في المدينة حتى لا يصيبهم قتل، وإنما يتحسسون الأخبار ويسألون عنكم. يقول: قال تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكر الله الله واليوم الآخر من أركان الإيمان، وكذلك في كثير من الأحاديث، فما الحكمة من ذكر هذين الركنين؟ لأن أعظم ما كفر به أهل الكفر هو اليوم الآخر، قال الله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. يقول: أنه صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الذي عليه دين، وأنتم تعلمون أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للميت، فكيف الجمع ما بين هذا الحديث والحديث الآخر إن الميت معلق بدينه؟ الميت الذي لم يصلي عليه الرسول هذا الذي معلق بدينه، واضح؟ الميت الذي لم يصلي عليه الرسول هذا الذي هو معلق بدينه، أما من صلى عليه الرسول فالأغلب أن الله يرحمه، هذا شيء. لكن قال العلماء، بعض العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله، كان يقول إن الإنسان إذا استدان عن ظرف حقيقي ومات وهو عاجز فعلا عن أدائها، إن الله جل وعلا الأقرب أنه يرحمه، ولا يكون معلقا بدينه إلا من كان يأخذ أموال الناس ولا يردها عمدا، أو من يتكاسل فيها. يقول: ما حكم البيعة وكيفيتها وصورها؟ البيعة أمر واجب شرعي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر. أما كيفيتها فلها طريقتان: الطريقة الأولى أن يؤتى إلى الإمام، إلى ولي أمر المسلمين كالملك عبد الله، أو أحد نوابه كأمراء المناطق، أو من فوضهم الأمير أن يقبل الملك أن يقبلوا البيعة، فيصافح ويقال له: بايعتك على كتاب الله وسنة نبيك. وهذا متأكد في حق العلماء والأمراء وأعيان الناس ورؤساء القبائل، ومندوب في حق عامة الناس، ومن فعله فقد أصاب السنة. أما من لم يتمكن من الوصول إلى الملك عبد الله نفسه مثلا في زماننا هذا، فإنه يجب عليه شرعا أن يعتقد في قلبه أن هذا الملك له بيعة شرعية في الأعناق، وأنه يجب السمع والطاعة له في المعروف في غير معصية الله، فلا يبيت إلا وهو قد أسلم هذا الاتباع الهدي النبوي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والصديق رضي الله عنه أول هذه الأمة خليفة، بويع بيعة سمى بيعة صغرى في سقيفة بني ساعدة، بايعه عمر وأبو عبيدة ورؤساء الأنصار، وهذه تمثل في زماننا بيعة الأسرة المالكة للملك عبد الله. ثم البيعة العامة بايعه الناس في المسجد، أبو بكر بايعه الناس في المسجد يصافحونه ويبيعونه عامة الناس. وكذلك الملك خرج في يوم الأربعاء كما هو معروف وفتح باب قصر الحكم وبايعه الناس، وبايع الناس أمراء المناطق كل ذهب. من لم يصل إلى هذا الأمر كما بينا يعتقد في قلبه صحة هذا الإمام وأنه بيع شرعيا. لماذا؟ لأن الذي يبيت وليس في عنقه بيعة يريد أن يعيد الأمور جاهلية كما كانت، لا يوجد له أحد سمع وطاعة. وهذا من فعل هذا، هذا يعتقد أبى أم أراد، يعتقد أن سنته ورأيه خير من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام استسلام لله، استسلام لأوامره وخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد من هذا المنبر أن للملك عبد الله بن عبد العزيز ولأخيه الأمير سلطان بيعة شرعية في أعناقنا إلى أن نلقى الله على كتاب الله وسنة رسوله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وخوفا من الإثم من قوله عليه الصلاة والسلام ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا يقول: هل يأثم من به مرض مثل سحر أو مس إذا فعل أشياء لم يكن يفعلها قبل المرض؟ إذا كان مكره مضطر لا يدري ما يصنع فلا حرج، مو لا حرج يعني لا يحاسبه الله. يقول: تهم موسى بأنه قتل هارون، نقل هذا لكنه غير صحيح، يعني غير صحيح النقل، أما موسى قتل هارون هذه ما في عاقل يصدقها. أنا شاب من بلاد كذا وأعمل هناك في بلادنا وقد شارفت على التقاعد المبكر، وأستلم عند التقاعد مبلغ وهناك بنوك، فأخذ المبلغ وقدره كذا أن تعطيني كل شهر مبلغ معين على أن البنك تستفيد من المبلغ. لم أفهم السؤال، لكن هناك في بلادك علماء هم أدرى بالواقع الذي أنت فيه فاسألهم. هذا يقول: نريد أن نسمع منك آيات الأحزاب، غدا أشير على الإمام أن يقرأ بكم بآيات الأحزاب، أما أنا لست بقارئ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
2: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
2: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and we have sent down to you the book explaining all things, guidance,

يصرون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم

ندا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع

0: من روائع المصحف المجود.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 26 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الودود، لقول الله عز وجل في سورة البروج: وهو الغفور الودود. الله سبحانه وتعالى ودود. الودود على وزن فعول، من صيغ مبالغة اسم الفاعل، واسم الفاعل واد، والمصدر هو الود. إذن اسم الودود أصله من الود. ماذا تعني كلمة الود؟ في المعاجم الود هو الحب. ولماذا سمي الحب حبا؟ قال: الحب مأخوذ من حبب الأسنان، وحبب الأسنان صفاؤها وبياضها ونقاؤها. أسنان بيضاء ناصعة، ناصعة نظيفة نقية صافية. فالذي يحب، الذي يحب الله عز وجل من خصائصه الصفاء والنقاء والطهر والإخلاص. والحب من أحب البعير أي استناخ، فالمحب خاضع لمحبوبه. نأخذ من حبب الأسنان الصفاء والنقاء، ونأخذ من أحب البعير أي أناخ أي خضع، فإن المحب لمن يحب يطيع. محب مستعلي، المحب خاضع، المحب متواضع، المحب متذلل. والحب هو القرط، القرط ما تضعه النساء من الحلي في آذانهن، ومن شأن القرط أنه دائم التقلقل. فالمحب يتقلب في اليوم الواحد من 20 إلى 40 حال، أما هذا الذي يلزم حالا واحدة هو منافق. يتقلب من الخوف إلى الرجاء إلى السكينة إلى القلق إلى السرور إلى السعادة إلى الشعور بالخطر إلى القلق على محبوبه، ما دام هناك حياة في حركة. أما الميت ساكن، فالذي مات قلبه تسكن أحواله، أحواله ساكنة. المنافق يمضي عليه 40 عاما ولا يتغير حاله، حال السكون، لكن الحياة فيها غليان، فيها تقلب، فيها تغير من حال إلى حال. فالقرط الحب هو القرط، ومن شأن القرط التقلقل والتحرك. والحب من الحبة التي تنبت شجرة. فالحب له ثمار يانعة، كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. يعني إذا أحببت الله، حبك لله عز وجل بذرة تنبت شجرة وارثة الظلال، يانعة الثمار، باسقة الأغصان، خيرها دائم وظلها. كل هذه المعاني، الصفاء والنقاء والخضوع والتذلل والتقلقل والنماء والخير العميم، كل هذه المعاني مستفادة من الحب. لكن السؤال الدقيق، الود هو الحب؟ إذا قلنا نعم، يأتي سؤال، ما الفرق بينهما؟ وهل في اللغة اسمان مختلفان لمسمى واحد، أم أن الاختلاف في البناء دليل اختلاف المعنى؟ لا شك أن هناك فرقا دقيقا بين الحب وبين الود. الحب ما استقر في القلب، والود ما ظهر على السلوك. تحب فلانا، مشاعر الميل نحوه حب، ابتسامتك في وجهه ود، قدمت له هدية ود، أعنته في مشكلة ود، زرته إذا مرض عدته في مرضه ود، قدمت له هدية في زواجه ود، نصحته ود. المشاعر الداخلية هي الحب، والمسالك المادية هي الود. فكل ودود محب، وليس كل محب ودود. ممكن إنسان ينطوي على محبة ولا تظهر في سلوكه، أما كل ودود مودته أساسها مشاعر الحب في قلبه. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الغفور الودود. يعني كل هذا الكون تودد من الله إلى الإنسان. الكون، المجرات، السماوات والأرض، الشمس والقمر، الأمطار، مليون نوع سمك ود، 900 نوع من الطيور، 900 ألف نوع من الطيور، ود، الآلاف المؤلفة من أنواع الأزهار بشتى الأشكال والروائح ود، أنواع الفواكه ود، هذا الطفل الصغير الذي يملأ البيت حيوية ود، هذه الزوجة التي صممت تكريما للإنسان، وهذا الزوج الذي خلق تكريما للمرأة ود، هذا الصوف الذي خلقه الله لنا ليقينا حر الشتاء ود، برد الشتاء ود، يعني أي شيء سخر لهذا الإنسان هو في الأصل ود. الخلق، الكون كله سخره الله لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم، الكون كله سخره الله لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم. فالودود هو الذي يعني يترجم حبه إلى سلوك، واضح؟ ولكن سؤال، الإنسان إذا أحب يميل، فإذا ابتعد المحبوب صار هناك ألم، هي ألم الفراق. ما من إنسان يودع محبوبا في المطار إلا ويبكي، ما من أم يسترق عنها ابنها إلا وتبكي، فهل يصح هذا المعنى بالنسبة إلى الله عز وجل؟ علماء التوحيد قالوا لا، الميل الذي من شأنه الضعف والتحسر والألم هذا لا يصح على الله عز وجل، لكن الإنسان إذا أحب أحسن، وإذا أحب خضع، وإذا أحب تذلل، فالإنسان هكذا يفعل، لكن الله إذا أحب أحسن ورحم وأكرم. فحب الله عز وجل للمؤمنين ثابت في القرآن الكريم، حب الله للمؤمنين ثابت في القرآن الكريم، والدليل يحبهم ويحبونه. محبة الله عز وجل للمؤمن تعني حفظه، تأييده، نصره، إكرامه، إنزال الرحمة على قلبه، إنزال السكينة، إغناءه بكل ما يحتاج، هذا هو الحب الإلهي. أما حب الإنسان لله عز وجل يعني الميل، فإذا جفاك ربك وأبعدك عن أنواره شعرت بألم لا يطاق، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلكنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. الإنسان إذا أحب الله يعني مال إليه وركن وخلد إلى ظله وإلى أنواره وإلى تجلياته وإلى سكينته وإلى الشعور بأن الله يحميه ويحفظه. لكن حب الله للإنسان يعني التأييد والنصر والتوفيق والحفظ وما شاكل ذلك. لكن الود ما يتجسد به الحب، الود ما يتجسد به الحب. هذه المقدمة، والآن إلى الآيات أو إلى المعاني الدقيقة التفصيلية لمعنى الودود. فالله سبحانه وتعالى يقول وهو الغفور الودود. الودود بمعنى فعول، والفعول هنا بمعنى فاعل، الواد يعني الذي يكرم عباده، الذي تعد نعمه مظهرا لحبه لعباده. هلا أنت يعني بشكل بسيط جدا، إذا أحببت إنسانا ورأيت على ظهره نملة تزيحها عنه، إذا أحببت إنسانا ورأيته يرتجف بردا تعطيه معطفك، إذا أحببت إنسانا ورأيته بحاجة إلى شيء تقدمه له. فالود يعني المظهر المادي للحب. فربنا عز وجل وهو الغفور الودود الواد، كل هذا الكون مظهر لحبه، كل هذا الكون نوع من أنواع الود الإلهي. هو تودد إلينا بهذا الكون، تودد إلينا بهذا الكون. يعني من أجل ألا نبتعد عن هذا الموضوع كثيرا، هذه الدواب ألا تأكل طوال حياتها الشعير فقط؟ هو المقبلات، هو الحلويات، هو الفواكه، ما في غير الشعير. أما الإنسان ممكن يأكل لشهر زمان كل يوم طعام، ممكن يتذوق أنواع كثيرة من الفواكه، ممكن يستعمل الأزهار، أنواع العصورات. تدخل لمحل عصورات شيء بحير، مئات ألوف، وكل هذه العصورات في الأصل من خلق الله عز وجل. هذا الياسمين، وهذا البنفسج، وهذا الورد، وهذا أبدا، كل أنواع الروائح أساسها من خلق الله عز وجل. طيب خلق هذه وخلق هذه.

إذا صحت الرؤية واستيقظ القلب وتفتحت البصيرة رأيت أن كل هذا الكون ما هو إلا تودد من الله إلى هذا الإنسان. الآن بالعكس، أنت حينما تصلي وحينما تصوم وحينما تحج وحينما تغض بصرك وحينما تصدق وحينما تكون أمينا وحينما تنصح المسلمين وحينما تأمر بالمعروف وحينما تنهى عن المنكر وحينما تنفق من مالك، كل هذه الأفعال من اعتقادات إلى عبادات إلى معاملات إلى آداب هي في حقيقتها تودد إلى الله عز وجل. هو تودد إلينا بالكون ونحن بالوجود، أوجدنا وسخر لنا هذا الكون وأعد لنا جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن نتودد إليه بالإيمان به وبعبادته وبطاعته وبامتثال أمره وبترك ما نهى عنه وبالتخلق بأخلاق نبيه وبالبذل والعطاء. يعني صار الكون كله، الكون من قبل الله تودد إلى هذا الإنسان، وكل أعمال الإنسان هي في حقيقتها تودد إلى هذا الخالق العظيم. فهو الغفور الودود، أي الواد الذي يتودد إلى عباده بنعمه. بالله عليك، يا واحد دعاك لبيته، رأيت في هذه البيت مدفأ مسبقا، مو حينما طرقت الباب انطلق ليشعل لك المدفأة، البيت مدفأ من ساعة، الماء العذب الزلال المعطر بالماء زهر، الأرائك، المشروبات المتقنة، الطعام النفيس، العطر، الورود، الهدايا، ألا تخجل؟ ألا تذوب حبا له؟ ألا تشكره من أعماقك؟ ألا تقول له يا أخي والله غلت حالك، فضلت علي؟ إنسان، الإنسان عبد الإحسان، لماذا تتحسس إذا إنسان دفع عنك في سيارة طول الطريق تبقى خجلان منه؟ يا أخي والله خجلتني، طيب كل ليرة ونص، ليرتين، خمسة. إنسان جاءك مهنئاً ومعه هدية تحتار كيف تكرمه؟ لماذا هذا التحسس بفضل الإنسان؟ وهذا الفضل الإلهي، خلقك من لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا الفضل الإلهي من دون تحسس، من دون شكر، يعني هل قلت من أعماق أعماقك يا ربي لك الحمد على أن خلقتني، يا ربي لك الحمد على أن عرفتني بذاتك، يا ربي لك الحمد على أن أعنتني على طاعتك، يا ربي لك الحمد على أن نورت قلبي بنورك، يا ربي لك الحمد على أن رزقتني الأعمال الصالحة؟ من أعماقك أساساً الله بيقول لك أنا حأسمع، تفضل احكي لي، شوف، تقول له سمع الله لمن حمده، ألا تفعل هذا في الصلاة؟ ألا تقول سمع الله لمن حمده؟ يعني يا عبدي أنا أستمع إليك، تفضل احكي، ماذا تقول؟ ربنا لك الحمد والشكر. هناك من يقول يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا، هناك من يقول يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا بعدد خلقك. يعني ما نشأ بقلب الإنسان شعور عميق بالحمد لله عز وجل، كل هذا الكون تودد إليك. يعني مرة سافرت، شخص في المطار انتظرني وأخذني لبيته، فرز لي سائق وسيارة وأنزلني بأفخر فندق بالحج وبالمدينة كذلك، وعمل دعوتين ثلاثة وعزم عشرات أشخاص، يعني أعطاني معروف لا أنساه حتى الموت. كل ما أجر الشام بحتار كيف بدي أكرمه، بحتار كيف بدي أقدم له هدايا، كيف بدي أعجبه. هو إنسان استضافني ثلاثة عشر أيام في الحج. يعني النعم الإلهية
التي تترى على هذا الإنسان.

0: يعني إنه لما الإنسان يدخل للخلاء يفرغ مكانته من دون آلام، من دون تمييل، من دون حصر بول، من دون صراخ، من دون إسعاف للمستشفى، هذه نعمة عظيمة. القلب يعمل بانتظام، الدستان يعمل بانتظام، الأوردة والشرايين، المعدة والأمعاء، الكبد والكليتين، جهاز التنفس، الأعصاب، الإنسان عقله في رأسه، وهذه من نعم الله العظمى. فلذلك يعني الموضوع كل هذا الكون تودد لهذا الإنسان. ويجب أن يكون لسان حال المؤمن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياتي كلها يا رب، وقتي كله، طاقتي كلها، مالي كله، إمكانياتي كلها، علمي كله، أولادي يا ربي، بيتي في خدمة عبادك، مهنتي في خدمة عبادك، مالي في خدمة عبادك، هذا المقابل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا مرة حكيت قصة، يعني قسم منها واقعي والقسم الثاني تكملة، أن واحد بده يلقي بالقمامة، كيس قمامة بالحاوية، لقى في كيس أسهل عن الحراك، أعوذ بالله، انتشله، فإذا فيه طفل صغير ولد توا، يعني من شي ساعة ولد عم يتحرك. هي قصة واقعية في الشام. أخذه إلى دار التوليد بالحاضنة، أنعشوه حتى استوت طحته، نقله إلى البيت، اعتنى به عناية بالغة حتى يعني كبر، أدخل المدرسة إلى آخره. تكملة سوى طبيب، بعث اختصاص، جاء ببرد، اشترى له بيت، عيادة، زوجه. فهذا الطبيب اللامع حينما يعلم أن هذا الإنسان سبب حياته الله المحيي، وسبب هذه المرسلة العالية، يعني كيف موقفه منه؟ ما بعرف كيف. يمكن بيقول له أنا لا أنسى لك هذا الفضل حتى الموت. إيه أنت نفس الشيء، لم تكن شيئا مذكورا خلاص. أول هديتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أول ما الإنسان بيولد الله عز وجل يلهمه عملية بالغة التعقيد، هي المص. الآن ولد خلال دقيقة يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم إغلاقهما ويسحب الهواء. الأولد لولا أن الله يلهمه هذا السلوك المعقد لما كنا على وجه الأرض جميعا. الهدية الثانية الأم، ما هذا الكائن؟ الأم وحدها آية من آيات الله، وجودها من أجل ابنها، أعصابها، إدراكها، مشاعرها، يعني حتى أنها تتفاعل مع ابنها تفاعلا عجيبا، كأن هناك اتصال دائم. يعني إذا كانت عند الجيران تقول لقد استيقظ ابني، كيف عرفها؟ طف الحليب يقول لك استيقظ. يعني هناك أشياء. فالأم هدية، الأب هدية. قال لي أنا أب، قال لي أنا خادم ببلاش، أنا شو بدي بهالدنيا، هالأمتين وهالجاكيت، هل كان مشان أولادي؟ خادم الأولاد، الأب خادم لأولاده، يشقى ليسعده، بده يأمن هذا البيت ويزوج هذا. طيب الأب هدية، الزوجة هدية، الأولاد هدية. هذا الهواء، هذا الماء العذب الزلال، كل لتر ماء مالح بكلف تحلية من 5 إلى 6 ريالات في المملكة العربية السعودية. 6 ريالات يعني 70 ليرة لتر الماء تحلية، كي عم تأخذ ماء عذب زلال. كل ثانية 16 متر مكعب من مياه عين الفيجي، كل ثانية ماء مصفى، عذب، فرات. الماء هدية من الله عز وجل. أنواع الفواكه، أنه الله أعطاك عقل أتقنت عمل، أتقنت عمل، الإتقان عمل هذا لك كرامتك، لك دخل ثابت، هذا حرفة، هذا اختصاص، هذا طبيب، هذا مهندس. فلذلك درسنا اليوم شامل شمول كبير جدا، كل الكون مودة تودد من الله إليك، ويجب أن تكون حياتك ومماتك ونسكك وعبادتك ومالك. قال له يا سيدي كم الزكاة؟ قال له يا بني عندكم أم عندنا؟ قال ما هذا السؤال يا سيدي، من نحن ومن أنتم؟ قال له عندكم 2.5%، أما عندنا أهل الحب العبد وماله لسيده. هل تقول هذا الكلام؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا المعنى الأول، معنى الود. المعنى الثاني أن يكون معنى كونه ودودا أي يخلق المودة بين خلقه. يعني مين ألقى حب الأبناء في قلوب الأمهات؟ ادخل لمستشفى الأطفال شوف منظر ببكي الأم البدوية عم تبكي مشان ابنها، وهي السافرة نفس الشيء، والمثقفة عم تبكي، والجاهلة عم تبكي، والمؤمنة المحجبة عم تبكي، نمط واحد. كل هؤلاء الأمهات أودع الله في قلوبهن محبة لأولادهن. فربنا عز وجل معنى ودود يعني يخلق الود بين عباده. الأب أب، والابن ابن، والأم أم، والأخ أخ، والزوجة زوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من خلق هذه المودة؟ إلي قريب يعني كان مسافر خارج القطر 4-5 سنوات، وعنده كل سنة إجازة شهر، فبيجي بهالشهر يخطب ما بيلاقي شيء مناسب، يكون انتهت إجازته بيروح يسافر. ثاني سنة أمضى شهر ما في شيء مناسب، رد رجع. السنة الثالثة الرابعة توتر شديد، شو القصة هي؟ معي شهر، هالبيت في مشكلة، هذا إلى مشكلة، هي ما بتناسب، هي. السنة الرابعة آخر يوم وجد فتاة مناسبة فحب يغادر وقد عقد العقد. فوالدته شافتها الفتاة العصر، اتواعدوا ثاني يوم ظهرا يأتي موظف المحكمة ليعقد القران. أقلاع الطائرة 4:45 لسافر. حدثوني أن هذه الفتاة حينما خرجت بعد أن عقد قرانها على هذا الشاب إلى المطار بكت حتى ماتت من البكاء. امبارح كان غريب 24 ساعة على مسك 24 ساعة امبارح، لو أنه ما تعرفه. ثاني يوم بالوداع بكيت طائفة من بكي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. أول معنى هو بودكم، بها الصحة، بها النعم، بها الماء، بها الطعام، بها الشراب، بها الفواكه، بها الأسماك، بها الأطيار. يعني أنت أيام تلاقي أسماك زينة، هي لمين؟ هي للأكل مو للأكل، كلهم بيطلعوا لقمة واحدة بكلفوه يمكن شيء 10,000 لقمة واحدة، كله شيء أسود، شيء أخضر، شيء فسفوري، شيء شفاف، شيء مع خيوط. طلع هيك أنت، طيب هذه أسماك لماذا خلقت؟ من أجلك أيوه، من أجل أن تستمتع بمنظرها فقط. هذه العصافير الجميلة لماذا خلقت؟ هذه الأصوات الرائعة لماذا خلقت؟ هذه الروائح الزكية لماذا خلقت؟ هذه الورود، يعني صدقاً اطلعت على كتاب 18 جزءاً، صدقوني برأيته بأم عيني، كل جزء هذا سخنه، هذا كل صفحة صورة وردة. طيب كم 18 جزء، كل صفحة نوع من أنواع الورود. أستغفر الله، مو ورد أبصال فقط، من أنواع الأبصال. الأبصال في عنا ورود وأبصال. لمن هذا؟ عطوا للدابة وردة أم أكلها؟ إذا عطايا هو الدابة، هي للشم مو للأكل، هو أكلها، معناها مو للدواب هذا الورد. ده داخل الغرف، يعني أنت بالشتاء بغرفة الجلوس بتحب تستمتع بنباتك فيه ضمن الغرف، ما بدأ شمس هي، وبتنمو وبتتنامى وشي جميل. طيب نباتات صالونات، نباتات للمياه، نباتات للحقول، 300 نوع عنب في بدومة مخبر للزراعة، 300 نوع صنف من أصناف العنب، التفاح أنواع منوعة. أخ من أخواننا كان بإفريقيا، جاب لي موزتين من غينيا. ليش هذول الثنتين؟ قال لي هذول مشان بنقلوا قلي. شو الحكي؟ هذا للطبخ خاص، احنا عندنا موز، الموز عندنا للاكل فاكهه، عندهم للطبخ خاص. اخذت قرش اكل مبتكر، فعلا مبتكر. قال لي نعم، مثل بطاطا طيبه كثير، انواع منوعه من الموز للطبخ. كم نوع الله خلق موز؟ كم نوع؟ 3500 نوع قمح الله خلق. بدك مثلا بردقان، في انواع البرتقال مثلا، في شيء ماء، في شيء ناشف، في شيء حلو، في شيء حامض، في شيء كبير، في شيء صغير، ماء وردي، هي كلها مودة من الله عز وجل. النوع الواحد من الفاكهة، النوع الواحد من الفاكهة انواع منوعة، هي مودة. فاول معنى الله بيودك. المعنى الثاني يخلق المودة بين خلقه، يعني كيفوت لشي سهرة تلاقي مودة ومزاح ومعاونة. الإنسان كائن اجتماعي، مين صمموا هذا التصميم؟ يقول قعدنا للساعة 3 صرنا مبسوطين، معناته في مودة بيناتهم. أيام بحسب السن، بحسب الحرفة، تقعد مع أطباء بيحكوا 10 ساعات بمهنتهم مبسوطين، تقعد مع المهندسين نفس الشيء، مع الأطباء نفس الشيء، مع المدرسين لك الدرس الفلاني أتقنته، طلع طلاب طار عقلهم بهالدرس، أقعد مع التجار لك هي الصفقة ممتازة وهي ما ربحنا هي ربحنا فيها. كل مجتمع له حديث ممتع وله ترتيبات، هي المودة. خلق بين عباده الود. المعنى الثالث بمعنى فعول، أي أن الله سبحانه وتعالى عباده يتوددون إليه، هو يتودد إلى عباده، هو يخلق المودة بين عباده، عباده يتوددون إليه. ثلاث معاني دقيقة للود: من الله إلى عباده، ومن العباد إلى ربهم، وبين العباد بعضهم بعضا. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. يعني أعقل عمل، أحكم عمل، أذكى عمل يفعله المؤمن بعد أن يؤمن بالله أن يتودد إلى الناس حتى الحق يسري إليهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال له: سأنصحك وسأغلظ عليك. واحد لخليفة قال له: ولم الغلظة يا أخي؟ ليش غلاظة؟ لقد أرسل الله من هو خير منك لمن هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون ومع ذلك قال له: فقول له قولا لينا. ليش غلاظة؟ من قال لك إن النصح يحتاج إلى غلظة؟ لا. يقولوا إنه أحد، يمكن الإمام الرازي، الإمام الرازي كان من كبار العلماء، مشهور فخر الرازي، وله هيبة كبيرة وله موقف فخم. ومرة كان بدرس ندروسه وخرج من المسجد، يعني ثياب أنيقة وحوله التلاميذ ووجهه منير متألق مهيوب، فشاف واحد يهودي طلع هيك، يهودي عامل يمكن مجارير، فقير مسحوق، جوع، على مرض، على حرمان، على فقر، على احتقار. طلع فيه هيك، قال له يا هذا، يقول نبيكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فيا ترى أي سجن أنت فيه وأية جنة أنا فيها؟ أي جنة هي؟ أنت بسجن وأنا بجنة؟ فقال له الإمام الرازي، قال له يا هذا، إن ما أنا فيه إذا قيس إلى ما أعد الله للمؤمن فأنا في سجن، وما أنت فيه إذا قيس لما أعد الله للكافر من عذاب فأنت في جنة. يقال إنه أسلم، تفكر مليا وقال أشهد أن لا إله إلا الله. أما جواب مفهم، يعني ما أنا فيه من هذا العلم إذا قيس إلى ما وعدني الله به من جنة عرضها السماوات والأرض فأنا في سجن. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال أنه انتقال المؤمن من الدنيا إلى الآخرة كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. كيف أن عايش الجنين ب750 سنتي مكعب بالضبط؟ هو الرحم تجويفه قبل الحمل حوالي 2 سنتي ونص مكعب، كأنه ما في تجويف، عبارة عن يعني عضلة على شكل إجافة. أثناء الحمل أو بأعلى نسبة 750 سنتي متر مكعب. الإنسان إذا ولد يقول لك كنا بأمريكا 10 ساعات طيران، كان قاعد محبوس 750 سنتي طار بالأجواء. فكيف الإنسان ينتقل من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا؟ قال المؤمن حينما يموت ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، هي البطولة، البطولة أن يأتي هذا اليوم وأنت في منجاة وأنت من أهل الجنة. نسعى، نجتهد، نحضر دروس علم، نغض بصرنا، نخاف من الله، نضبط لساننا، نضبط جوارحنا، نقرأ القرآن، نخدم بعضنا، حتى يأتي اليوم الذي نسعد فيه. فحظ العبد من هذا الاسم، حظه من هذا الاسم أنه يتودد إلى العباد. طفل تودد له، كبير تودد له، أكبر منك بالاحترام، أقل منك بالرحمة، بمستواك بالإحسان. هذا المؤمن يعني بيجعل من إحسانه طريق إلى الدعوة إلى الله عز وجل. الآن في سؤال، الود يعني الرحمة؟ لأسنا أن الود هو الحب، الحب مشاعر داخلية تترجم إلى سلوك مادي. طيب هذا الود. طيب الود والمحبة يعني مثل وجهين لشيء واحد، مثل يعني الإخلاص والعبادة، من الداخل إخلاص من الظاهر طاعة. الشعور الداخلي حب، السلوك العملي مودة. طيب هل هناك فرق بين الود والرحمة؟ قال فرق كبير. الرحمة متعلقة بإنسان، بمخلوق ضعيف، بمخلوق يستجير، بإنسان مريض، بإنسان معذب، بإنسان فقير، فأنت ترحمه. أما الود ما بده ضعف، أنت بتقدم شيء لإنسان من دون ما يسألك ابتداء. هذا هو التودد. يعني أحيانا الإنسان يطرق بابك، يتوسل إليك، يقول لك أقرضني أرجوك، يقول لك أسعفني، يقول لك اقبلني عندك ضيفا، يقول لك أوصلني إلى هذا المكان، يقول لك ارحمني، خذني إلى الطبيب الفلاني، هذا إنسان مستجير. فأنت إذا فعلت ما يناسب، ما اسمك أنت؟ رحيم، يعني في مخلوق ضعيف استجار بك. أما إذا أنت زرت صديقك، صديق بأوج صحته وقوته شبابه مكانته، قدمت له هدية بمناسبة زواجه وما استجار فيك. فالود ابتداء، أما الرحمة يسبقها طلب. والود لغير الضعيف، لغير الفقير، لغير المستجير، في فرق بين الود والرحمة. فربنا عز وجل حينما خلقنا كان ودودا، نحن ما كنا موجودين، هو خلقنا وأكرمنا وأنعم علينا، فمودته لنا ابتداء وهي أرقى بكثير، أرقى بكثير. يعني مرة قرأت قصة من أدق القصص، أنه أحد ولاة العباسيين في الشام صارت فتنة في الشام، فيعني ضيقوا الخناق على الوالي، فولى هاربا مع بعض أعوانه. في رجل يعني تبعه رجال ليقتلوه، فدخل بيت واستجار به. صاحب البيت أجاره وبقي عنده 4 أشهر، أكرمه أبلغ إكرام ولم يسأله عن اسمه، ثم طلب أن يذهب إلى بغداد. هذا المستجير جهز له عبد، وجهز له دابتين وفرس وصندوق أمتعة وطعام وشراب، وألحقه بقاتله، يعني أكرمه إكرام منقطع النظير. 4 أشهر يقدم له كل شيء دون أن يسأله عن اسمه، فلما أزمع السفر إلى بغداد قدم له كل شيء واعتذر منه: لعلنا قصرنا في حقه وما أعرف اسمك. هذا بغداد صار يعني يشبه صاحب الشرطة، يعني وزير داخلية عند المنصور. فمرة وهو في حضرة المنصور جاء الجنود برجل يعني يكاد يموت من شدة التعذيب، ألقوه طبعاً مكبل بالقيود، ألقوه في حضرة المنصور وقالوا: هذا فلان جئنا به. يبدو الوقت متأخر، قال له المنصور لهذا الرجل، قال له: خذه في عهدتك إلى غد. كان شخص خطير جداً، طبعاً غداً سيقتل. هذا المنصور لشدة حرص الأمير على حياته أخذه إلى بيته، قال له: من أين أنت؟ قال له: من الشام. هذا صاحب الشرطة قال له: وما قصتك؟ قال له: والله سارت فتنة هوجاء في الشام وأوثق في هذه التهمة، وعذبت وساقني المنصور إلى بغداد وسوف يقتلني غدا في الأصل وأنا منها بريء. قال له: والله بارك الله في أهل الشام، أنا كنت في الشام مرة وثارت فتنة كما تقول، والتجأت إلى بيت وذكر له قصته مع صاحب هذا البيت بشكل مفصل، وقال له: والله لا أتمنى على الله إلا أن يجمعني به لعلّي أقدم له بعض الجميل. قال له: والله إن الله عز وجل قد أكرمك وجمعك به عن غير قصد، فأنا ذلك الرجل. من شدة الآلام والتعذيب ملامحه تغيرت. يقولوا أن هذا وزير الداخلية أو صاحب الشرطة أول شيء فعله وقف مرتعدا وطلب الحداد وقال: فك قيوده فورا. فك قيوده، أدخله الحمام، ألبسه أحسن الثياب وقال: أنت حر افعل ما تشاء، وأنا سأتحمل عنك غدا كل شيء، وهذا أقل ما أفعله معك. قال له: والله لو توجهت إلى أي مكان سوف يأتي لي ويقتلوني، لا تغلب حالك، اذهب إليه. فلما دخل على المنصور قال له: أين فلان؟ والله لئن قلت لقد هرب لأضربن عنقك. قال له: هذا كفني تحت إبصي واسمع قصتي وافعل بي ما تشاء. ما بدك تسوي؟ أي قصتي أنا؟ قال له هذا الرجل فعل معي كذا وكذا وكذا. بيقول المنصور قال له لا أكرمك الله، لقد أكرمك وهو لا يعرفك، وأنت الآن فعلت معه ما فعلت وتعرفه، ما فعلت معه شيئا، أنا سأكافئه عنك. قال له اذهب إليه واستقدمه إليه وأمنه. المنصور عين والي على الشام من القتل للولاية، شو المعروف؟ فأنا لفت نظري بالقصة أنه هو أكرمك وهو لا يعرفك، هي المودة. أما أنت الآن أنت رد جميل، عملت رد جميل بس مو أكثر، أنت مديون له، أنت ما فعلت معه، لو قدمت نفسك مكانه ما فعلت معه شيئا، ما عملت معه شيء. هو قدم لك الحياة، كنت مقتول، أدخلك إلى البيت ودافع عنك وقدم لك كل شيء 4 أشهر واعتذر منك وهو لا يعرفك. الأولى أبلغ من الثانية، قال له مهما فعلت لن تكافئه، أنا سأكافئه. استقدمه، اعتذر عن قبول الولاية للشام، فأرسل كتاب إلى والي الشام أن يعتني به وأن يبالغ في إكرامه. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. لكن يعني إذا الإنسان ما تحسد فضل الله عز وجل، ألم نجعل له عينين؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأخبره، كلا لما يقضي ما أمره ماذا ينتظر؟ ماذا يفعل الإنسان؟ يعني ما الذي يمنعه عن أن يتوب إلى الله؟ ما الذي يمنعه عن أن يصلي؟ ما الذي يمنعه عن أن يذكر الله عز وجل؟ ما الذي يمنعه عن أن يفعل الخير مع الناس جميعا؟ والله أخ من إخواننا الكرام حدثني عن قصة، قال لي راكب سيارتي وجاي أمام جمر، قصة قديمة من 10 سنوات، وجد رجل الساعة 12 الليل واقف مع امرأة وحاملين طفل صغير، قلت لعلهم غرباء لعلهم، وقف خير، الطفل حرارته 41، والأب والأم، الأب من لبنان جاي بالأحداث هربان، ساكنين عن جيران، ومريض الابن وما بيعرفوا شيء بالشام. قال لي أركبتهم وبقيت معهم من طبيب لطبيب لمستشفى لضرب الإبر للصيدلية مناوبة حتى 4 صباحا، وأرجعتهم إلى مكان ما أخذتهم. أقسم لي هذا الأخ الكريم أنه بقي أسبوعين وهو غارق في السعادة. يعني إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. ما حدا بيعرف طعم الإحسان أن تكون محسنا. سيدنا عمر كان يعني يجول في المدينة مع سيدنا ابن عوف، فلما رأى قافلة في أطراف مدينة تنام قال تعال نحرسها لوجه الله، يمكن معهم تجار ومعهم متاع ومعهم بضاعة. بكى طفل صغير فقام إلى أمه قال أرضعيه، بكى أسكتته ثم بكى، فقام إليها قال أرضعيه ثم بكى فغضب، فقام إليها وقال يا أمة السوء أرضعيه أرضعيه. قالت له يا هذا ما شأنك بنا أنت؟ شو دخلك فينا أنت؟ إنني أطمه. وعمر هيك قالت له عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، التعويض العائلي يعني. بيقول سيدنا عمر ندت منه صيحة وضرب رأسه وقال ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين. فكان كل هالتعذيب مني أنا السبب، لأن العطاء بعد الفطام هي تفطمه. بيقول صلى الصبح لأصحابه، طبعا أصدر أمر فوري العطاء من الولادة فورا صحح، صلى الصبح وما سمع أصحابه من قراءته شيئا لشدة بكائه، وكان يقول: يا رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها؟ الإحسان شيء لا ي... هو المحسن أسعد منه. والله مرة هالكلمة قرأتها بمجلة، هي أربع كلمات، أيام تنتهي المقالة بيبقى نصف صفحة فارغة، بزينوها بكلمة بحكمة مجلة مكتوب: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. يعني الله عز وجل محسن وبيحبك تكون محسن. والحمد لله رب العالمين. يعني قبل أن ننهي الدرس، الودود هو المحب، المحب من الداخل، السلوك الظاهري ود من الله للعباد، من العباد إلى الله وبين العباد. وحظ الإنسان من هذا الاسم أن يكون ودودا مع الناس توسلا إلى هدايتهم، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: يا ربي واجعل رجائي غير منعكس، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس، لديك واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة، ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه، ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: هو خالقنا يا إخواني، هو يكرمنا بالإحسان،
1: هو خالقنا يا إخواني.

0: قطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة نطوف من خلالها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول عبرة، ومن كل نبع قطرة.

0: إخوة الإيمان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس بأهله وإن ظلموه، وأوفى الناس لحقوق الآخرين وإن جحدوه. بعد فتح مكة أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون مفتاح الكعبة في يد المسلمين، فبينما رسول الله جالس في المسجد أقبل عليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة والسقاية، صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء.
1: يا عظيم الجاه.

0: وبعد أن أمكن الله لنبيه من المشركين بعد فتح مكة، فصدق بذلك وعده ونصر عبده، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا قول الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: يا عظيم الجاه،

إخوة الإيمان، كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يوصيه قائلا: احرص على الموت توهب لك الحياة، يعني عند لقاء العدو، لأن الشجاعة والإقدام من الإيمان. وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى فقال: تأخرت أستبقي الحياة، فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدمًا.

إخوة الإيمان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا مع أصحابه، كريما مع أصدقائه، عطوفا محبا لهم. لما دخل مكة ثم دخل المسجد، أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده، إذ كان بصره قد كف. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم فأسلم.

0: إخوة الإيمان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب الرجال بكل ما يستطيع، رغبة منه في أن يدخلوا في دين الله ويفوزوا برضوانه. يؤكد ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان بن حرب عند فتح مكة. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. ثم شهد شهادة الحق وأسلم. فقال العباس رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله.
1: يا عظيم الجاه.

إلهي، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك يا ربنا رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

0: لك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والقيامة حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. وحيث ما نستهل به شعائر صلاة هذا الفجر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النحل، بدءا من الآية 30 يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت لما تيسر من أي ذكر الحكيم من سورة النحل بدءا من الآية 30 وانتهاء بالآية 50. اللهم يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا مالكا خضع لملكه كل شيء، يا قديرا استسلم لقدرته كل شيء، يا مهيمنا لا يشذ عن سلطانه شيء، يا عليما لا يعزب عن علمه شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يدل على وجوده كل شيء، يا من ينطق بوحدانيته كل شيء، يا من تجلت قدرته في كل شيء، ويا من وسعت رحمته كل شيء، يا أزليا قبل كل شيء وصرمديا بعد كل شيء ودائما بعد أن لا يدوم شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، نرفع

قصدت بابك يا رباه مبتيلا، قصدت بابك قصدت بابك.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق، رفع النداء المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم فاصلا من الأدعيات والابتهالات الدينية. من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا ولد يوم جديد وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. قام الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السلطان أبو العلا بأداء ركعتي السنة امتثالا واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وكالذي يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، بعدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك ولا شكرتك حق شكرك ولا ذكرتك حق ذكرك ولا قدرتك حق قدرك، وما عندي يا إلهي من صالح الأعمال ما أتقرب به إليك إلا شهادة أن لا إله إلا أنت، ويقيني بأنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا يعبد بحق إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي اللهم ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة.

0: استقيموا حمق الله، حاذوا بين مناكب، سدوا الفرج، استقيموا واعتدلوا، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: عليكم ورحمة الله.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير إشعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، نقلناها لكم من مسجد السلطان أبو العلا. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في هذه الصلاة الشيخ محمود مصطفى عبد الواحد. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزميلين حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، اللذين زاملتهما وشاركتهما نقل هذه الصلاة. كنت معكم عبد الله حامد من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

ذلك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: عمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا جة

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتكلمنا عن معنى سأل وعن مادة السؤال، وتكلمنا عن معنى كلمة عبادي، وتكلمنا عن أداة التقريب في حذف قل، كل ذلك ليدل الله سبحانه عباده على أنهم ما داموا عبادا له فمن حقهم أن يدعوا. ولذلك سيأتي بعد ذلك: فليستجيبوا لي، لأن الدعاء يطلب جوابا، وما دمت تطلب إجابة الدعاء فالله قد دعاك إلى منهجه، فاستجب له إن كنت تحب أن يستجيب الله لك. فليستجيبوا لي. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى في كلمة الداعي، لا يتركها مطلقة، بل يقول إذا دعاني، فكأن كلمة داعي تأتي ويدعو بها الإنسان، وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة، فبقول ليس مطلق داعي. ولذلك سيأتي ليقول لنا في كتابه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثال، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فكأن الداعي قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة، فقال: أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء فأني لست مسؤولا عن إجابة دعوته. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا شيئا، هذا الشيء هو أن الإنسان يدعو. يدعو لماذا يدعو؟ لأنه يدعو بالخير لنفسه. الخير لنفسك لا تستطيع أنت أن تحدده، لأنك قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شر، وما دمت تدعو لأنك تظن أن ذلك هو الخير، إذن فما الحظية الأصل في الدعاء؟ أنك تحب الخير، ولكنك أخطأت الطريق إلى الخير أو الوسيلة إلى الخير. أنت تحب الخير لا جدال، ولكنك ظننت الخير في هذه، الخطأ جاء لا في حبك الخير ولكن في ظنك أن الخير في هذه. ولذلك تكون إجابة ربك لدعائك أن يمنع إجابة دعوتك لأنها لا تصادف الخير. ولذلك يجب أن لا تفهم أنك حين تدعو الله وتقول لم يستجب لك، لا، هو استجاب لك ولكنه نحى عنك حمق الدعوة. يبقى إذن يجيبك إلى الخير بأن لا يعطيك ما سألت، يجيبك إلى الخير بأن لا يعطيك. يبقى المتفق عليه أن الإنسان لا يدعو إلا بخير يظنه، إذن فمبدأ حب الخير موجود عنده، ولكنه يخطئ في تقدير ذلك الخير. فالذي يدعوه حكيم، يقول: أنا سأعطيك الخير، والخير الذي أعلمه أنا فوق الخير الذي تعلمه أنت. ولذلك من الخير لك ألا تجاب إلى هذه الدعوة. من الخير لك ألا تجاب إلى هذه الدعوة. ضربنا مثل زمان وقلنا أن ابنك الصغير يتطلب منك أن تشتري له مسدس، تجيب له مسدس، هو يظن أن مسألة مسدس دي خير له، فأنت تقعد تتلكأ ويتقول له بعدين وتقعد إيه تماطل فيه ولا تجيبوش. عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى الخير. والسؤال، أهذا لأنك أردت به الشر أم أردت به الخير؟ ولكن الخير على مقدار حكمتك في تناول الأشياء، وهو طلبه منك ودعاك لتأتي به على معرفته في خير الأشياء، ولكن أنت قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه ويتعرض لأشياء قد تخرجه عن طوره، فلما ما يكونش معاه مسدس يبقى قصارى ما فيه أن يشتم من أذاه أو يضربه بقوته المحدودة، لكن يمكن إذا كان معاه المسدس ده يمكن بحمق كده هو عم. إذن أنت عملت فيه إيه؟ خير. إذن لا يكن حظك من الدعاء أن تجاب، لأن الجواب يمكن أنت تتعب منه. وأدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يلح في الشر كأنه خير، وكان الإنسان إيه. ولذلك يقول إيه، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ولذلك يقول لك الدعاء ده إن قصدت به الذلة والعبودية يبقى كلام حلو قوي، إنما الإجابة لا، إن عملت حظك من الدعاء الإجابة تبقى أنت البعيد أحقك. إما الحظ من الدعاء إيه؟ عبادة والذلة لله. العبادة والذلة لله، لأنك أنت لا تدعو إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقوى على هذه، ولذلك سألت من يقدر عليها وسألت من يملكها. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. وعلم بما علم به عائشة أم المؤمنين، أنها إذا صادفت ليلة القدر سألت رسول الله لم تدع الأمر لنفسها، لأن مقاييسها في الخير دون مقاييسه صلى الله عليه وسلم، فحبت تتعلم عشان تنتهز الفرصة بشيء نافع. قالت له إذا أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو؟ انظروا إلى الدعوة، اللهم إنك إيه تحب العفو فاعف عني. ما فيش جمال أحسن من العفو، ما فيش خير احسن من الايه من العقل. مش اقول الدين دي والدين دي والدين دي والدين دي، اقول له بقى هودي، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالايه بالخير، وكان الانسان ايه وكان الانسان عجولا. اذا فالذي يقدح في هذه القضيه، واذا سالك عبادي عني فاني ايه قريب اجيب دعوه الداعي. اذا دعان كل واحد يقول يا ما دعيت ربنا في اشياء، نقول له يا ابله، من الخير لك أنك لا تجاب. وبعد ذلك يترك الحق لقضايا الوجود السائدة في المجتمع أن يجيبك إلى شيء، ثم يتبين لك منه الشر لتعلم أن قبض إجابتك عنك كان هو عين الخير. لازم يديك كده عينه. يبقى إذن ولذلك الدعاء له شروط كمان، أن يدعو أحدكم بكذا ويدعو كذا، ومطعمه من حرام، مشربه من حرام، وملبسه من حرام، أن يستجاب له. الجهاز الداعي جهاز بايص، جهاز الداعي جهاز بايص. إذن فعدم الإجابات إما لأن جهاز الدعوة جهازا بايص، وإما لأنك دعوت بشيء فعلمت الخير فيه فلا يريد الله أن يسير على وفق حمقك، ولكنه يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ويمنع عنك ذلك. وهو شيء آخر قد يحجب عنك الدعاء الإجابة، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الفانية، وهو يحبك فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية. دي ارتقاءات يعطيك إلى خير الإيه؟ إلى خير الباقية. وبقى ارتقاءات أخرى، إن مدام الدعاء كده زلة ومناجاة لله وخضوع، أنا أريد أن أسألكم، لو أنك جالس وبعد ذلك رأيت بالباب طارق دائما يأتي ليلح في سؤال، فساعة لا تحبه تقول للتابع عندك اعطيه خليه يمشي بعيد عنه، وواحد تاني تقول له ليه وعايز دي ليه وتروح مش عارف ايه وايه وتروح. إذن فالمسألة أن الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث أنه إذا سأل عبد ربه مسألة يقول الحق سبحانه وتعالى جبريل أعطه مسألته فإني لا أحب أن أسمع صوته، سد حقه عنه. والتاني يقول له لا سيبه ما تدلوش دي، خليه كده خليه ينغم وياي، فأنا أحب دعاءه، فأنا أحبه دعاء، لأن الإنسان مرتبط بمسائل وبيحبه. يوم مدام ما جاتش يقول له يا رب يا رب يا رب، دي بقى يطرب منها الحق، يطرب منها الحق. يقول ايه؟ من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. برضو لما يقضي له الحاجة بتاعته يمكن يسكت، لكن لما الحاجة بتاعته هتقعد هيتم يقول ايه؟ يا رب اعطيني، يا رب اعطيني، يا جبريل ما تدهلوش دلوقتي ده، خليه كده يقعد، خليه يقعد ينغم في الكون يا رب، دي خليه ينغم في الكون يا رب يا رب. يوم الانسان المؤمن بقى ما يجعلش حظه من الدعاء ان يجاب، انما حظه من الدعاء ما قاله الحق، قل ما يعبأ بكم ايه ربي لولا دعاؤكم. معنى الربوبية والمربوبية انك انت تفضل تقول له يا رب الدين يا رب الدين يا رب الدين. وديا انا ضربت لها مثل ولله المثل الاعلى قديما، قلت ان الانسان اذا كان له ابن مثلا ويعطي له مصروفه كل شهر، خلاص خد حظه من ايه؟ من ابوه، يمكن ما يحرص على انه يشوف ابوه الا كل ايه، لكن بقى تعالى كده خليه يدي له مصروفه كل يوم، وابوه يتاخر شويه الولاد يمشي على الباب ويتنحنح ويروح، وابوه ازاي مش عارف، يقوم ربطه بالحاجه عنده امتداد لانسه بصوته، امتداد لانسه بايه؟ بصوته. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا فليستجيبوا لي إن أرادوا أن أجيبهم بأي لون من ألوان الجواب التي قلناها فليستجيبوا لي. حين يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فيما دعاهم إليه، أنت الله دعاك، استجب له حتى تكون أهل أنك إذا دعوت، وإذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تخترقه عليه. كل حاجة تبقى حلوة، كل حاجة ايه، ودي السبب في انه بيقول من شغله ايه ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطي الايه هو. اذا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طب استجابة للمنهج، وليؤمنوا بأن إله وحكيم، مش اللي يجي يسألنا حاجة أديها له كده، لا ده ألوهيتي تقتضي الحكمة ودي تنفعه ولا ما تنفعوش. وليؤمنوا به لعلهم إيه يرشدون، يبقى يرشد يعني إيه؟ يعني يصلوا إلى طريق الخير وإلى طريق الإيه وإلى طريق الإيه وإلى طريق الصواب. هذه الآية جاءت بعد آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، علشان تبين لنا ان الصفائية بالصيام، يبقى الانسان ده مجال لمين؟ مجال لمين؟ للدعاء. الدعاء انه الدعاء الذي لا يكون حظك فيه الاجابة، وانما حظك فيه ايه؟ العبادة، حظك فيه العبادة. وبعد ذلك عشان يبين لنا ان التكليفات الالهية للبشر عجينة واحدة يجيب هذه الآية يفصل بها آية تشريع الصوم بعد ما اتكلم عن شهر رمضان ومش عارف ايه ويقول اذا سألك عبادي عني، وبعدين يجي يرجع لمين؟ للصوم تاني. يقول ايه بعده؟ احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. بعد ما جاب لنا حكاية الدعاء ودخلها في ايه؟ في حتة الصوم كده، عشان تفهم ان الدين تكليفاته تكليفات ايه؟ زي برضو ما تكلم في نظام الأسرة ومش عارف ايه، وبعدين قال حافظوا على الصلاة والايه، وبعدين رجع يتكلم تاني في نظام الايه، علشان يبين لك ان التكليفات كلها ايه، تكليفات كلها واحدة واحدة، وما بيقننش قانون جنايات وقانون عقوبات ومدني وبتاع، لا ده اله بيخاطب كل ملكات النفس الايه الانسانية، ولا يريد ان تسهو ملكة على ملكة ابدا، بل كل الملكات ايه تنشح. هنا في قول الحق سبحانه وتعالى احل لكم ايه ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ساعات تسمع كلمة احل، احل لكم كأنه كان محرم ولا لا، ما تقول له احل لك كذا يبقى قبل ليه، قبل هذا النص كان ايه محرم. طب نشوف ايه اللي احل، اللي احل هو عين ما كان محرم مش كده ولا لا؟ احل لكم ليلة الصيام، خذوا بالكم من ليلة، والصيام امساك بالنهار، الصيام امساك بالنهار. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، فكأنه قبل ان تنزل هذه الآية كان الرفث الى النساء في ليل الصيام. يبقى تشريع الصوم بدأ كيف؟ أن تصوم وتمسك بالنهار عن شهوتي البطن والفرج، خلاص؟ وأنك إذا ما جاء الليل تأكل، فإذا نمت ما تأكلش تاني بقى بعد كده، حتى ولو لم تفطر، حتى ولو لم تفطر. ومسألة النساء لا ليل ولا نهار، هذا الاصل في تشريع مين؟ ما هو مدام احل لكم ليله الصيام الرفث، فكان الرفث في ليله الصيام كان ايه؟ يبقى الصيام كان ايه؟ ان تمسك عن شهوتي البطن والفرج ايه؟ نهار. وان لا ترفث مع المراه ليله. يبقى إيه الرفث الى النساء ممنوع لا في الليل ولا في النهار. والاكل حلال لك حين ياتي المغرب، ولكن اذا نمت ونهيت المساله لا تاكل ايه، ولو نمت قبل ان تفطر. الرجل اللي جاء قال انا ذهبت فلم اجد اهلي قد اعدوا لي ايه طعاما، فنمت فاستيقظت يا رسول الله، فعلمت ان انا ما اقدرش اكل ولذلك انا تعبان. فربنا جاب ايه، احل لهم حاجتين اتنين، الحاجه الاولى الرفث الى النساء في ايه، في الليل، وبعد ذلك قال ايه في المسألة الثانية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى كأن الصوم كان فيه حاجتين اتنين، إذا ما جاء الليل المغرب وكلت انتهى خلاص، وبعد ذلك إن نمت ما فيش أكل بعد كده، وبرضو ما فيش رفث إلى النساء. وبعد ذلك أحل الله ذلك، أحل أن يرفس الصائم ليلا مع نسائه، وأحل له أن يأكل ما بقي له الليل إلى أن يأتي الفجر الفجر. طيب نيجي نقول له طيب وإيه الحكمة يعني، ده ما فلتش المسألة في إنه عمل الكلام. قال لك آه، لأن هناك تشريع في طيه الأول أن يرخص بالشيء، زي ما قال من إن كان مريض ولا مسافر يبقى يفطر ولا لأ، الترخيص ده في نفس ايه؟ في نفس الحكم، ده ترخيص مصحوب بالحكم. ربما واحد يقول لك ان انا برضو لو ما قالش كنت هعمل، يوم يقول له لا، يترك ترخيصا اخر لوقت اخر الى ان تقع انت في نفس الحالة، علشان ما تقولش ما انا لو شرع من الاول كنت عملت. نقول له لا، علشان تدرك ايه مدى التخفيف، لأنك تعرضت إلى ذلة المخالفة. فلما تعرضت إلى ذلة المخالفة رفعناها عنك، لكن لو رفعت من أول الأمر ربما قلت أنا كنت سأؤديها كما نقول لا بنت ما أدتهاش يا حال. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الآية القرآنية بتقول إيه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أهي كلمة تختانون أنفسكم ديا ما قويتوش على المنهج. لو احنا شرعناها من الأول ما فيش تقول لا، لو هو برضو شرع لنا ما نعملش ما كناش هنعمل. لا، أطباه سابها علشان تدرك انت حلاوة التخفيف. ليه؟ لأنه لما تركت عملت ايه؟ اختنت نفسك. يمكن لو ما عملش دي من اول الامر قال كذا تقول لا، وبرضه هو لو قال ما تقربوش كنا ما نقربش. نقول له لا، اهو قال ما تقربوش وقربت. قال ما ايه؟ ولذلك ايه؟ احل لكم. يبقى اذا بعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف رخصة تأتي مع التشريع، ورخصة تخفيفية تأتي بعد ان يجيء التشريع، لينبه الحق انه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للايه؟ للخيانة والايه؟ والحرج. علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم. وشوف بقى الشجاعة، ان عمر كده يروح للنبي يقول له انا يا رسول الله رحت ومش عارف ايه، والشاب يروح يقول له للايه؟ يقول له للرسول عليه الصلاة والسلام، واللي برضو جاع وقال يقول للرسول عليه الصلاة والسلام. فصفي التشريع على ان شهر الصوم نعمل ايه؟ نمسك فيه نهارا عن شهوتي البطن والفرج، وليلا احلت لنا شهوة الايه؟ البطن والايه؟ والفرج. وهذا التخفيف انما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف الإنسان، ولو أنه جاء بالحكم أولا مرخصا به ربما قال قائل أنا لو كلفني بأي شيء كنت سأؤديه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث هو الاستمتاع بالمرأة سواء كان مقدمات أو نتائج. الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله. اللباس ده لأي شيء يوضع اللباس؟ للستر. فكأن المرأة لباس للرجل، واللباس أول مدلولات ستر العورة. فكأن الرجل لباس للمرأة يعني يستر عورته، والمرأة يستر عورتها. فكأن العملية عملية تبادلية. وده في الواقع كده ولا مش كده؟ في أنهما يلتفان في في ثوب واحد. ولذلك لما يجي يقول باشرهن، يعني باشرهن يعني ايه؟ يعني هات البشرة على البشرة. البشرة على البشرة، مش كده؟ يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل، والرجل لباس ساتر للمرأة. ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس ساترا بحيث لا يفضح شيء من الزوجين عند الآخرين، لأن ده يناقض أنه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن يحدث بين الرجل وبين أهله شيء بالليل فبعد ذلك تقول به المرأة نهارا أو يقول به الرجل شيء محكوم بقضية مقفول عليه. يعني الأمرين الاثنين، هو اللي ستر وهي الستر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وما دام هن لباس لكم وانتم لباس لهن، يبقى من خفه التشريع على الانسان ان ما تضمش الرجل والمراه ويبقوا لباس واحد، وبعد ذلك تطلب منهم في العمليه دي انهم يعني يبقى تختارون انفسكم عمل لباس لكم ولباس لهن وانتم لباس لهم علشان تقرب لنا. الاختيان ده امر طبيعي، الاختيان امر طبيعي. فتاب عليكم، معنى تاب عليكم اخبار من الله بانه تاب. وقلنا حين يخبر الله بانه تاب يبقى فتاب عليهم ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم اي شرع لهم ان ايه؟ يبقى قلنا التوبة هتيجي من ثلاث مراحل. يشرع الله التوبة، لو لم يشرع الله التوبة اكنت تتوب؟ يبقى يشرع الله التوبة اولا ثم تتوب انت ثانيا ثم يقبل الله التوبة ايه؟ ثالثا. بقى ثم تاب عليهم يعني شرع لهم ايه؟ التوبة. وبعدين تابوا هم بالايه؟ بالفعل. وبعدين هو ايه؟ قبل هذه التوبة وعفى عنكم. ليه؟ لانه ما دام جعل العملية دي لحكمة ابراز سمو التشريع في التخفيف يبقى قصدها بقى، مش كده ولا لا؟ يبقى قصدها عشان تقع منا، عشان ايه؟ تقع منا. وعفى عنكم فالان باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم. لم يشأ أن يطلق المباشرة على عنانها، بقال أنت في المباشرة لا بد أن تذكر ما كتبه الله. كتبوا إيه؟ إعفاف، أن تقصد بالعملية إما الإنجاب وإما إعفاف. المرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه إلى، وهو يقصد أيضا بهذه العملية أن يعفها حتى ايه؟ لا تنظر الى ايه؟ الى غيره. ليه؟ ام قال لك لان الله يريد الاكتفاء تحت كلمة احلى. الاكتفاء تحت كلمة أحلى. ليه؟ لينشأ النشأ الذي يكون ثمرة هذه العملية وله ارض صلبة. هذه الارض الصلبة معترف بها من المجتمع وغير ملقية على سواه. الذين يحدث منهم أن يسرفوا على أنفسهم ماذا يصنعون؟ إنهم يدسون أبعاضهم في أحجون غيرهم. ولا تعتقد أبدا أن إنسانا يأتي لأولاد ليهملهم إلا إذا كان الأصل أنه تشكك في أنهم منه. أما فهم أنهم بضع منه لا يمكن. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا طهارة الأنسال، وطهارة الأنسال وكل نسل محسوب، قطاع محسوب على مين؟ استمتعت تحمل التبعة، استمتعت. أما أن تستمتع أنت ليتحمل التبعة سواك فهذا لا يتأتى. يبقى أنت خدتها بإيه؟ بحقه. فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم. ما كتب الله لكم من أن الزواج عشان الإنجاب، أدي واحدة بس كده. أم قال لك لا، والإعفاف، يعني يقصد الرجل بالعملية أن يعف امرأته، وأن تقصد المرأة بالعملية أن تعف إيه؟ لأن في ذلك طهارة لبقية مين؟ لبقية أفراد الإيه؟ المجتمع. ولذلك الذي قصده هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى العملية دي للصحابة قال وإتيان الرجل أهله صدقة. قالوا له يا رسول الله يتمتع وبعدين يأخذ أجر عليه؟ قال أرأيت لو وضعه في حرام أكان يؤذر ولا ما يؤذرش؟ فإذا ما وضعه في حلال يبقى يأخذ أجر. يأخذ إيه؟ يبقى يأخذ أجر. فالآن

0: بمجرد ما يجي الخيط الابيض يعني النهار والخيط الاسود يعني ايه بعض الصحابة اللي هو عدي بن حاتم اظن قال له يا رسول الله انا حطيه انا جعلته بجواري خيط ابيض وخيط ايه وخيط اسود وبعدين اتني بقى اكل لحد ما ايه ما يبان الخيط الابيض من الخيط الايه قال له انك لعريض القفا عريض الايه القفا قال له يعني المراد بها ايه سواد الليل وبياض مين وبياض الايه وبياض النهار ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد الله انت لا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد لا يكرروا هناك الباشرهن مش كده وبعدين قال ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد لعلهم يفهمون ان المباشره لا تفسد الصوم قال لهم لا الا اذا كنتم معتكفين في المساجد فلا تباشروهم لا ليل ولا اما النهار معقول مش كده لكن في الليل ولا في الليل يبقى اذا تحديد لاحله احلت المباشره لغير مين لغير الايه المعتكف المعتكف اللي هو ايه اللي هو معنى اعتكف يعني ايه يعني حصر حركته في زمن على وجوده في مكان ولذلك يقول لك فلان معتكف اليومين دول معتكف يعني ايه معتكف في بيته حصر ايه حركته في زمن في مكان معين يبقى اسمه معتكف الاعتكاف بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم سنه في العشر الايه في الاواخر من رمضان لكن لك ان تعتكف في بيت الله في اي وقت والعلماء اختلفوا ايشترط في الاعتكاف ان تكون صائما ايشترط في الاعتكاف ان تكون له مدة ايشترط في الاعتكاف ان يكون في مسجد قال لك ايه والاعتكاف ان اردت به فليكن حبس لحركتك في مكان هو بيت الله ولذلك تجد ان كثير من التنبيهات يجي يقول لك عشان اذا دخلت المسجد تاخد ثواب الاعتكاف تنوي وانت داخل سنه الاعتكاف ليه عشان ما تتكلمش في اي ايه في اي شيء ليه لان دي لحظه جئت انت من حركتك المطلقه في الارض لبيت الله يبقى خليها مين
1: لله.
0: خليها بقى لله ولذلك لا حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة يعني حاجة ضايعة منه ألا رد الله عليك ضالتك يعني هنا مكان ولذلك أنا كنت إذا حدثني إنسان وأنا في المسجد عن أي شيء يتعلق بحركة الحياة أقول له أبشر بأنها مش نافعة دخلت المسجد خلاص بالزيادة عليك حركة برة اللحظة اللي انت جاي فيها لتقرب من ربك وتناجيه وتعيش في حضن عنايته برضه عايز تجيب الدنيا وراك ولذلك كان الصحابي يقول كنا نخلف أمر الدنيا مع نعالنا ساعة يخلع نعله يترك الدنيا خلاص انتهت المسألة بزيادة واخداني كم ساعة اليوم بالليلة كم ساعة 24 ساعة الشوية اللي انت بتدخله من المسجد قد ايه الله بقى هتاخد 23 ساعة وبعدين برضو تدخل في الساعة شركة فيخلفون ايه نعال مع بره فقال رجل اخر وزد يا اخي اقدارنا وزد يا اخي يعني ايه لا يعني ما تخلفش بس مسائل الدنيا وحط قدرك مع النعل برا وادخل بلا قدر الا قدر ايمانك مع الله واقعد في ريح اللي بيخدمك واقعد في ريح الصغير واقعد في ريح الكبير ولا تلحظ لك قدرا الا قدرك عند الله يبقى شوف التسامي الاول قال له احنا هندخل نعمل ايه نتركه كل مسائل الدنيا خلفها معنا علينا قال زيد يا اخي اقدارنا رخرة حط اقدارنا دي رخرة وخلينا ندخل بعبودية واحدة ايه عبودية واحدة لله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يوطن الاماكن يعني دلوقتي مثلا تلتفت تلاقي في المسجد ده بيقعد في الحتة الفلانية وده بيقعد

0: الحته الفلانيه وده بيقعد في الحته الفلانيه، وعلشان يجلس في المكان اللي هو موطن نفسه فيه يقعد يتخطى مين؟
1: الرقاب.
0: الرقاب لا ساعه كده يجلس حيث ينتهي به الايه
1: المجلس.
0: لا واحد يقول لك بقى ويحجزها بالسجاده يحجز الصف الاول بالسجاده ويجي اخر الناس يقعد بقى يخط الرقاب علشان يروح ايه قال يقعد في الصف الاول. هو الصف الاول ده ربنا صفهم قبل ما تيجي. هو عارف مين اللي جه الاول ومين اللي جه تاني ومين اللي جه الحكايه، ويقعد بقى شغله كده، وان مثلا شلتها ولا حاجه تبقى ما تخلص. لكن المفروض اننا ما دام هنترك اقدارنا ما اقولش انا هقعد فين ومين اللي هيقعد في ريحي، ولا ابدا تروح قاعد، وبعد ذلك حيث ينتهي بك الايه المجلس لا تتخطى رقاب ولا اي شيء. فعلى الذين يذهبون الى المساجد انه اول ما يدخل يروح سايب امور ايه امور الدنيا دي، وبعد ذلك يقول ايه والاقدرها ويجلس حيث ينتهي به الايه وينوي ان يعتكف، ولا يتكلم في امر ابدا من امور الدنيا حتى لا يدخل في دعوته صلى الله عليه وسلم ان اللي يعقد صفقه فيها ربنا ما يباركش فيه، واللي يرشد فيها ضل ربنا ما يردش عليه ايه ما يردش عليه ضلته. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في الايه عاكفون في المساجد. يبقى اذا في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر انه يعتكف ايه يعتكف في الايه في المساجد. لكن هل معنى ذلك ان الاعتكاف لا يصح؟ لا، بس ده يبقى اعتكاف ايه اعتكاف كامل قوي. ليه؟ لانه هياخد الزمان وهياخد الايه وهياخد المكان، يبقوا الاثنين ويا ايه ويا بعض. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. معنى الحد، تعرف حد الجار يعني ايه؟ المانع من اختلاط شيء بشيء. وحدود الله كثيرة، الا ان الملاحظ كما قلنا سابقا ان كلمة حدود الله، يعني ايه حدود الله؟ ها؟ التي وضع لها حد لا نتعداها ولا نقربها، الا انه يلاحظ انه ساعة ينهى يقول لا تقربوها، وساعة يأمر يقول لا إيه لا تعتدوها، لا إيه لا تعتدوها. هنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الإيه في المساجد تلك حدود الله، ما قالش ما تتعدهاش، قال إيه
1: لا.
0: طب وهل المنهي عن القرب؟ قال لك لا رحمة بك أيها المكلف، ما تخليش الست تجي هي تكون يمكن جميلة كده صحيح ما انتش ناوي تعمل اي حاجة، يبقى ما تقربش اسبابها ما تقربش. يبقى اذا في النواهي يبقى لا ايه لا تقرب هذه الخمر مثلا، مش كده ولا لا؟ ولا تقرب هذه الشجرة، هو قال له والاصل ما يأكلش، انما برضو ما يأكلش، انما قال له ما تقربهاش عشان ما تخيلكش الشجرة، وبرضه ما تقربش مجلس الخمر لان يمكن ان قربت منه يخيلك. فعلشان تمنع نفسك من هذه المسائل فكل نهي لا تقرب وكل امر لا تتعدى، فتلك حدود الله لا تقربوها، غير تلك حدود الله ايه فلا ايه تعتدوها. كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. يبين الله ما هي الايات؟ يبين بالمنهج آيات. ما معنى الآيات؟ قلنا أن الآيات هي دي العجائب، الشيء العجيب الملفت. ولذلك تقول دي في آية في الحسن، مش كده؟ تقول دي آية في الإيه في الروعة، دي آية في الجمال، يعني الشيء الإيه العجيب الملفت. وقد تطلق على السمة، لأن السمة أو العلامة هي التي تلفت إلى الشيء، يبقى برضو دخل ويانا في المعنى ولا لا؟ ها. تلك ايه؟ فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته، يبين الله آياته تشريعا واستثناء من التشريع، ورفعا للحظر ورفعا للمشقة بعد أن تقع، ليستوفي التشريع كل مطلوبات المشرع من المشرع له. حين يستقبل الإنسان ذلك البيان يكون خد بيان وافي ليقوده في حركة إيه؟ حياته. وحين يأخذ البيان من ربه وافيا ليسيطر على حركة حياته بمنهج الله يكون قد اتقى. اتقى ماذا؟ يظن بعض الناس ان بس نتقي النار، لا، تتقي كل مشاكل الحياة، تتقي كل مشاكل الحياة، لان مشاكل الحياة الذي يجعلها مشاكل ان احنا بناخد تقنيننا لنفسنا فتنشأ الايه؟ المشاكل. لكن اذا اخذنا تقانين الله، ولذلك ايه؟ من اعرض عن ذكره فان له معيشة ضنكا. معيشة ضنك يعني ايه؟
1: قرف.
0: يبقى كل يوم في ايه؟ كل يوم في مشكلة. قال لك والتعجيل بمشاكل المخالف لمنهج الله اعلام للناس جميعا بان الجمال ان تنشأ هذه المشاكل، الجمال ان تنشأ هذه المشاكل، والا لو لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس
1: خالفنا منهج
0: وصرنا كويسين. يبقى اذا لازم توجد المشاكل ولا لا؟ حين توجد المشاكل دي منبهات على ان منهج الله يجب ان يسيطر. ولذلك يجب على الناس حين تكون لهم مشاكل ان لا يسألوا الاسلام حلها الا ان كانت جاءت لهم بعد تمسكهم بمنهج الله. وحين يتمسكون بمنهج الله لم تأتي لهم ايه؟ مشاكل. والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم، اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al Quran Al Kareem Radio of Australia, and now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Success and happiness. According to Islam, real success is that which comes at the end of man's life. In other words, it is who laughs last, laughs best. Real success in the sight of Islam is to be removed from fire and entered into paradise. This fact must necessarily be known to everyone. In the call to prayer, Muslims are summoned 5 times a day to come unto success. Many a verse in the Holy Quran not only incite man to be of those who are the prosperous, but also define the things that enable man to be happy and prosperous. Such qualities include bidding to good and forbidding evil, strive to please Allah and come nearer to Him through obedience and devotional services, and endeavor to make Allah's word supreme. In fact, man's happiness is embedded in such good qualities and deeds as devotedness, sincerity, purity, obedience, righteousness that denote human perfection and lead to Allah's love and good pleasure. According to the teachings of Islam, there's only one clear way to success and happiness. Qualities that please Allah and enable man to come nearer to Him are those of true faith as summed up in the Believer Surah of the Holy Quran. Peace of mind and tranquility are accessible only through obedience to Allah, compliance with His commands and prohibitions, and other qualities and attributes included in Allah's words, "Indeed he succeeds who purifies his own self." Real success and happiness are singled out only for those possessed of the above-mentioned good qualities.

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك
2: غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: حاجات كتير بتذكرنا بالجنة، ذكرها لينا النبي صلى الله عليه وسلم الروضة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الحجر الأسود، حجر من أحجار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هذا الحجر سودته خطايا بني آدم. نهر النيل، نهر من أنهار الجنة، حاجات كتير بتذكرنا بالجنة. لكن أول مشهد هتشوفه في الجنة هيكون شيء من الجنة هيحضرك عند الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة والمسك والرائحة الجميلة اللي هيعطروا بها الكفن هيكون من الجنة. في ناس من الصالحين شافوا الملائكة دول وبان عليهم أثر إن هم شافوا حاجة من الجنة. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة أخذ يذكر الله تبارك وتعالى وقعد يقرأ، وأخذ يقرأ القرآن ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم أخذ يقول ربي أمرتني فقصر ونهيتني فعصي، ولكن لا إله إلا الله. وبعدين قالوا، قعد يبص كده بشكل غريب، قالوا له أنت شايف حاجة؟ قال حضرتني أشخاص ما هم بجن ولا إن. ثم كانت لحظة الوفاة، فقالوا لعله شاف الملائكة اللي نزلت من السماء معها كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. رجل صالح آخر اسمه عمر بن الحسين لما حضرته الوفاة أخذ يقول وقد أحد بصره، قعد يبص كده ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فقالوا لعله رأى شيء من الجنة، شاف الملائكة دول. آخر كان من أهل القرآن اسمه أبو بكر النقاش، برضو لما جات له الوفاة أخذ يقول هذا المعنى لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. أول لقطة هتبقى عند الوفاة ملائكة جايالك من الجنة معها أكفان من أكفان الجنة ومعها روائح جميلة هتعطر بها كفنك عشان تحمل الروح إلى الله تبارك وتعالى. اللقطة الثانية هتبقى في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه يقول إن الميت إذا وضع في قبره، الميت المؤمن يجلس في قبره غير خائف ولا مشغوف، مش مرعوب مش خايف، فتأتيه الملائكة وتسأله أسئلة غير الأسئلة اللي احنا حافظينها، مش من ربك وما دينك ومن نبيك، لا أسئلة جديدة. ايه الأسئلة؟ السؤال الأول فيما كنت، انت كنت بتعمل ايه في الدنيا، انت كنت بتعملي ايه في الدنيا، يا ترى كان ايه اكبر همومكم، يا ترى كان ايه اكتر حاجة شغلاكم، يا ترى الدنيا كانت شغلاكوا أكتر ولا الجنة أكتر، فيما كنت. فالمؤمن اللي عنده يقين هيقول في الإسلام كنت، أنا كنت مسلم، أنا كنت مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، أنا كنت على حال إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فله أسلموا وبشر المخبتين، الناس المنكسرة ربنا اللي بتستجيب لأمر ربنا اللي بتسارع لما تسمع نداء ربنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فده السؤال الأولاني. السؤال الثاني يقولوا له أنت عارف الراجل اللي بعث فيكم، عارفين النبي ده؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربنا فآمنا به وصدقناه. فيقولوا له وهل رأيت الله؟ أنت كنت مؤمن كده وعمرك ما شفت ربنا؟ إزاي يعني؟ قال ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيقولون له على اليقين كن، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وتيجي اللقطة، فيفرج فرجة تتفتح طاقة من قبل النار، فيراها يحطم بعضها بعضا، يلاقي النار مشتعلة، يلاقي النار هل من مزيد، يحطم بعضها بعضا. فيقال له هذا مقعدك لو عصيت الله. وبعدين تتفتح له طاقة من الجنة، يشوف الجنة، يشوف منزله في الجنة، يشوف بس لقطة كده من الجنة. في حديث البراء بن عازب الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن العبد المؤمن لما هتتفتح له الطاقة دي هيقعد يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، أنا مش قادر أستحمل، أنا مش قادر أطيق دلوقتي إن أنا ما بقاش في الجنة. الجنة متعة، الجنة بهجة، الجنة سعادة ما بعدها سعادة. لكن عشان توصل للمرحلة دي، علشان تبقى من أهل الجنة، وعشان تعيش أول لقطة من لقطات الجنة، لازم ندرس درس اليقين. هي مشكلتنا، هي أزمتنا، أزمة اليقين، أزمة الثقة، أزمة إن إحنا لو فعلا من جوه مصدقين، من جوه فعلا موقنين، كان الحال اتغير. تعالوا احكي لكم عن احوال الموقنين، الناس اللي فعلا عاشت للجنة. عارفين سيدنا عمار بن ياسر؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما بعث كان في مجموعة صالحة كان اسمهم آل ياسر، ابو سيدنا عمار وام سمية، يعدي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيتعذبوا، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ربط قلوبهم بالجنة. ضربت سمية في مكمن عفتها وقتلت، وكانت أول شهيدة في الإسلام. ويجي من نفس العائلة الصالحة دي عمار، ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى عمار. الجنة نفسها في عمار، الجنة متشوقة لعمار. فيأتي عمار بن ياسر يوم اليمامة، يوم ما كان بعض الناس ارتدت وبعدت تماما وشردت عن الإسلام، وفي حروب الردة دي، فحصل إن المسلمين كانوا في لحظة من لحظات الضعف فكلهم فروا. فوقف سيدنا عمار وهو يقول أتفرون من الجنة؟ أتفرون من الجنة؟ ها أنا ذا عمار ابن ياسر، ها أنا ذا عمار ابن ياسر. قال اتربى على إنه يبقى متعلق بالجنة. تعالوا شوفوا شخص آخر وعبد صالح آخر، عبد الله ابن أنيس. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في مهمة، كان واحد من المشركين كان خطره شديد جدا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقتل هذا الرجل سفيان بن خالد الهذلي. وبالفعل سيدنا عبد الله بن أنيس يتم المهمة ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بانه ادى المهمه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويديله عصايه ويقول له خلي دي معاك عشان يوم القيامه سيكون لك شأن بها. فيوصي سيدنا عبد الله بن أنيس اللي قلبه متعلق بالجنة، يوصي بأن العصاية دي تدفن معه لتكون العلامة يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخد بإيد سيدنا عبد الله بن أنيس ويدخله الجنة
1: ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها.
0: اليقين، اليقين أزمتنا أزمة يقين، مشكلتنا مشكلة يقين. طب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نطلع الدنيا من القلب. لما ربنا سبحانه وتعالى حكلنا عن موضوع اليقين قال لنا إن اليقين ثلاث حاجات، حاجة اسمها علم اليقين، وحاجة اسمها عين اليقين، وحاجة اسمها حق اليقين. يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لو فؤلك يقين كنت عشت الجنة والنار، كنتوا هتبقوا على حال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. هي فين المشكلة؟ ألهاكم التكاثر. هي فين المشكلة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هي فين المشكلة؟ المشكلة في الدنيا اللي في قلوبنا اللي احنا عايزين نطلعها بعشق الفردوس، بحب الجنة. عشان كده تعالوا ناخد اللقطة دي من سحرة فرعون ونتعلم منهم درس من دروس اليقين، نتعلم منهم كلمة هي من أروع الكلمات اللي لو طلعت من قلبك كان الحال اتغير. لما فرعون قال لهم لأصلبنكم في جذوع النخل، عارفين ان هم جم في اول النهار وقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا لو احنا قمنا بالمهمة وغلبنا موسى عليه السلام؟ قال لهم طبعا وهقربكم مني جدا وهتبقوا من اخص حاشيتي. وجم بكيدهم كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، ورموا، تعرفوا كانوا كام؟ كانوا 10,000، وفي رواية إنهم كانوا 70,000، متصورين 10,000 ساحر قدام موسى عليه السلام، 10,000 واحد، ويرموا العصيان اللي كانت زئبق وتترمي مع حرارة الشمس فتتحرك، حتى سيدنا موسى يوجس خيفة، يعني خاف شوية كده ويضطرب، إيه ده إيه ده 10,000 حية؟ طب أنا هعمل إيه بعصايتي؟ وربنا يقول له وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويعمل كده سيدنا موسى وتبقى آية ومعجزة، ففي الحال يسجدوا آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب موسى وهارون. فيجي فرعون ويعمل فركشة ويقول خدعة خيانة خنتوني، انا هعمل فيك واسوي لاصلبنكم في جذوع النخل، والله انا هخليكوا انتوا والنخله حاجه واحده، انا هصلبكوا انا هقتلكوا. فيقولوا الكلمه اللي عايزين نتعلمها في الحلقه النهارده، يقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، اعمل ما بدالك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا. لازم هنذنب، لازم هنعصي، إحنا بني آدمين كلنا خطايا، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. قالوا له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، والجنة خير وأبقى. عايزين نرفع شعار لن نؤثرك. من اللحظة دي أنا مش هفضل حد على ربنا عشان الجنة. من اللحظة دي أنا ثقتي في الله أكثر من ثقتي في أي شيء آخر. هو ده التوكل، أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك. اللي عنده ربنا أنا واثق فيه أكثر من الفلوس اللي في جيبي، أكثر من أي حاجة أملكها. اللي عنده ربنا، اللي عنده ربنا من النعيم، أنا واثق إنه ربنا مش هيضيعني. الله أمرك بهذا. سيدنا إبراهيم لما وضع أمنا هاجر في الصحراء قالت له ربنا أمرك بده؟ تسيبني أنا وابنك الرضيع في الصحراء كده، لا ماء ولا زرع ولا صحبة؟ قالت الله أمرك بهذا؟ شوفوا اليقين. قال إبراهيم نعم. قالت إذن لن يضيعنا، والله ربنا ما هيضيعنا. الواجب العملي عشان نزرع اليقين بالجنة، وعشان نعيش أول لقطة من لقطات الجنة، حديث ما فيش أروع من كده. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، بيقول ثلاثة ربنا بيحبهم. عد معايا بس، ربنا بإيه؟ بيحبهم، وربنا بيستبشر بيهم. يا سلام على المعنى. عارف يعني بيستبشر بيهم؟ شوف كده لما انت تشوف حد كده معين فايه، تبقى متفائل قوي. ربنا بيستبشر بيهم ويضحك لهم. عشان كده الحديث ده والله العظيم يكتب بمية الدهب. عارف ليه؟ عارفة ليه؟ عشان النبي قال صلى الله عليه وسلم من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. عارف يعني فلا حساب عليه؟ يعني مش هتتقرر على الذنوب، مش هيقولك عملت وعملت وعملت، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مش هتتقرر على الذنوب دي، هيدخلك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قل لي بسرعة إيه التلات أعمال لازم نشتغل فيهم؟ أول حاجة، واحد كان مع مجموعة مسافرة تعبوا قوي قوي قوي في السفر، عشان كده أول ما جه الليل كلهم راحوا في تابع نومة، ما حسوش بنفسيهم إلا هو. راح قايم ويصلي وهو تعبان، ويصلي وهو مش قادر، يقول ربنا نزل الآن في الثلث الأخير من الليل، ويقول هل من تائب؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ ربنا يقول ساب راحته عشاني. فيضحك الله له ويحب ربنا ويستبشر بيه ويدخله الجنة. عايزين ناخد قرارات نفضل بيها ربنا سبحانه وتعالى. التاني راجل عايش حياته بشكل طبيعي، دخل ينام ومعاه زوجته حسناء جميلة، والسرير ما فيش أنعم من كده، ريش نعام، وحس إنه دلوقتي لازم يفضل ربنا على شهوته. الشهوة حلال، ما فيش مشكلة، بالعكس ربنا يحبك إن أنت تبقى مطوع ليه وتدي كل ذي حق حقه، وإن لزوجك عليك حقه، لكن يفضل ربنا يثور على اللحاف. يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم ثار عن وطائي. عشان ايه؟ عشان يقوم يصلي ركعتين بين يدي الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي لسه قايلين عليه دلوقتي، كان السيدة فاطمة بنت عبد الملك اللي هي كانت زوجته، كانت تقول ما تفضلش عليكم لا بصلاة ولا بصيام ولا ولا ولا، امال كان بايه؟ تقول كنت بقى معاه على السرير واحد، يروح رامي اللحام، رامي الغطاء، ويقوم يصلي، يقدم الله على شهوته الحلال. آخر واحد، ناس في جهاد زي موقف سيدنا عمار، فأول ما العدو تقدم الناس كلها جريت فرت، إلا هو وقف قال إما أن أستشهد وإما أن أردهم. ربنا يقول بقى أنت بتفضلني على نفسك، عشان كده لك الجنة. عايزين نعيش المعاني دي ونطبق المعاني دي عشان نزرع اليقين في قلوبنا ونعيش أول سحر من سحر الفردوس مع اللقطة الأولى

العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. وجه قلبك إلى ملك الملوك ومالك الملوك، إلى جبار السماوات والأرض، وتوكل عليه وثق به، فهو المرتجى والملاذ، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقه، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يروي الإمام ابن الجوزي قال: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: يا بني، ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور، فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله خالقنا ومربينا ومسيرنا، فلنتحصن به، فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة التوحيد. من

مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة يقشعر جلدك. هي آية كريمة، يد الله فوق أيديهم. هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصى، قصر، حجب، فاستذله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلا أكثر كلام يقال: دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم. إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال: فمن أين لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك في الصحيحين
من حديث

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي

0: أكبر.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي لجأت إلى باب المهيمن طارقا

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم من رفقتنا وقتا طيبا ممتعا بإذن الله. أحبتي في الله، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران لسنة 2026 ميلادي، و17 من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كاميرا، لماذا فرضت أستراليا عقوبات جديدة على المستوطنين صهيونيين في الضفة الغربية؟ كاميرا، هل أنت منهم؟ 3 ملايين عامل أسترالي سيحصلون على زيادة في الأجور الشهر المقبل. ومن العناوين العالمية، تونس، السجن المؤبد للغنوشي وآخرين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة. الكيان الصهيوني، هل ينسحب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان بعد أوامر ترامب؟ لبنان، حذر ببيروت ونار بالجنوب، هل تنجح واشنطن في تجزئة وقف إطلاق النار؟ جنوب لبنان، جدران منهارة وسيارات محطمة وركام يغطي الطرقات مدينة صور تحت القصف. أبو عبيدة يدعو. أبو عبيدة يقول العدو أساء التقدير مجددا وسيدفع الفاتورة كاملة. بطل أردني ينسحب. بطل أردني ينسحب من بطولة دولية للتنس رفضا لمواجهة لاعب صهيوني. الكويت، الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتدعو إلى وقفها. 8 دول عربية وإسلامية تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تغيير الوضع القائم. حماس تنفي رفض تسليم غزة وتتهم الاحتلال بعرقلة الاتفاق. الكيان الصهيوني، كاتس يتحدث عن معادلة جديدة للتعامل مع الضاحية الجنوبية بلبيروت. واشنطن، انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الصهيونية في واشنطن. القدس في مايو 10,000 مقتحم للأقصى و15 مخططا استيطانية. باريس فرنسا، حارس المسيرات شاب تونسي يحمي الاحتجاجات الدائمة لفلسطين في فرنسا. نيوزيلندا تغلق أبوابها بواجه 3 مستوطنين صهيونيين متطرفين. وزير الخارجية الأمريكي يقول روبيو يتحدث عن المفاوضات مع إيران ونتنياهو يتوعد بإزالتها. أوكرانيا تتحدث عن هجوم روسي دام، وزيلينسكي يطالب بدعم جوي عاجل. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أعلنت الحكومة الأسترالية فرض عقوبات جديدة على 4 مواقع استيطانية زراعية و3 أفراد صهيونيين في الضفة الغربية، وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية. ودخلت العقوبات حيز التنفيذ الثلاثاء لتشكل المرة الأولى التي تستهدف فيها أستراليا مواقع استيطانية زراعية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع على فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الصهيوني إثمار بن غفير. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن على الكيان الصهيوني الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين. وأضافت في بيان أن عنف المستوطنين يستخدم لتهجير الفلسطينيين وترسيخ النشاط الاستيطاني من خلال تدمير الممتلكات وتهجير العائلات والاعتداءات الجسدية والاعتداءات الجنسية والتعذيب، مما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة ووفيات. كامبرا، رفعت لجنة العمل العادل في أستراليا الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75% في خطوة سيستفيد منها قرابة 3 ملايين عامل من الأقل أجرا في أستراليا. ورحبت النقابات العمالية بالقرار الذي سيرفع الأجر الأدنى للعامل في الأسبوع إلى 1004 دولار، بينما حذرت منظمات تجارية من عواقب القرار على أصحاب المصالح الصغيرة. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. تونس، قضت محكمة تونسية أمس بالمؤبد على زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي 84 عاما، إضافة إلى الحكم على آخرين فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس أحكامها التي تراوحت بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة. الكيان الصهيوني: في غضون 24 ساعة فقط انقلبت الصورة في الكيان الصهيوني رأسا على عقب، فبينما كانت آلته الدعائية تحتفي برفع علمها فوق قلعة الشقيف التاريخية في الجنوب اللبناني وعبور قواتها نهر الليطاني للمرة الأولى منذ عقدين ضمن موجة توغل واسعة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال ليصوغ معادلة مفاجئة عنوانها العريض: إسرائيل لن تهاجم حزب الله والحزب لن يهاجم إسرائيل، مؤكدا أن أي قوات كانت في طريقها إلى بيروت أعيدت بالفعل. لبنان: دخل المشهد اللبناني بمستوييه السياسي والميداني مرحلة جديدة من الحذر والترقب أداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد هجوم عسكري صهيوني وشيك على العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وبينما أحدث هذا الإعلان تجميدا جزئيا للضربات على العاصمة، فإنه كشف عن معادلة ميدانية جديدة تسعى تل أبيب بدعم أمريكي لفرضها على الأرض وتقابل برفض قاطع من حزب الله في وقت تواصلت فيه الغارات الدامية على جنوب البلاد تزامنا مع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن جنوب لبنان. في محيط مستشفى جبل عامر الجامعي في مدينة صور جنوب لبنان لا تزال أثار الغارة الصهيونية التي استهدفت المنطقة يوم الاثنين ماثلة للعيان في مشهد يختصر حجم التصعيد الذي تشهده المدينة ومحيطها خلال الأيام الأخيرة، حيث تتكرر الاستهدافات الجوية على مناطق سكنية وبنى تحتية ومواقع قريبة من المرافق الحيوية. أبو عبيدة يدعو: دعا أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للوقوف مع أبناء قطاع غزة ضد العدو الذي لا يحترم العهود ولا يقر بحرمات الاتفاقات. وقال أبو عبيدة في كلمة أكد فيها استشهاد القياديين بالقسام عز الدين الحداد ومحمد عودة على يد الاحتلال الصهيوني: إن المقاومة لا تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية وإنما تخاطب أبناء أمتها ألا يساووا بين الضحية والجلاد وأن يقفوا موقف شرف يسجله لهم التاريخ. بطل أردني ينسحب: في موقف جسد تلاحم الرياضة مع المبادئ الإنسانية أعلن لاعب التنس الأردني الصاعد طلال شطارة 17 عاما انسحابه من بطولة الناشئين التابعة للاتحاد الدولي للتنس المنعقدة في قبرص مؤخرا رفضا لمواجهة لاعب صهيوني في الدور الأول من البطولة. الكويت: جدد مجلس وزراء الكويت أمس إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد يومي الاثنين والخميس الماضيين مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراء المناسب لحفظ الأمن. وعبر حسابه في منصة إكس أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الخميس الماضي والاثنين. وطالب المجلس إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات وحملها المسؤولية الكاملة عنها. 8 دول عربية وإسلامية تدين: أصدر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بيانا مشتركا أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين الصهيونيين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدس الشريف تحت حماية القوات الصهيونية ورفع العلم الصهيوني داخل باحاته، وأكدوا أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع التاريخي والقانون القائم في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حماس تنفي: نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأنباء التي تتحدث عن رفضها تسليم الحكم في قطاع غزة، وصفة تصريحات بعض الأطراف في مجلس السلام بهذا الخصوص بأنها أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه. وجدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أمس تأكيد جاهزية الحركة التامة لتسليم مجالات الحكم كافة بما فيها الأمن للجنة الوطنية الموجودة في العاصمة المصرية القاهرة والتي تم التوافق عليها. الكيان الصهيوني: قال وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أمس إن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن يقوم الكيان الصهيوني باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الصهيونية، قال كاتس خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية إنه نسق ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مع الجيش لإرساء معادلة جديدة التعامل مع ضاحية بيروت الجنوبية كما يتم التعامل مع بلدات الشمال، وأضاف: إذا استمر استهداف البلدات الصهيونية فسنقوم بإخلاء وضرب الضاحية الشيعية في بيروت معقل حزب الله. واشنطن: انتهت مساء أمس اجتماعات اليوم الأول للجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ومن المقرر أن تستمر ليومين. ووصل سافرا لبنان والكيان الصهيوني إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء الجولة الجديدة من المباحثات المباشرة. القدس: كشف تقرير رسمي أمس تصاعدا في جرائم الاحتلال الصهيوني ضد سكان محافظة القدس ومؤسساتها، إلى جانب إجراءات تهويدية تهدف إلى طرد السكان وتغيير طابع المدينة الجغرافي والديمغرافي. وتصدرت هذه الجرائم الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك وما رافقها من اقتحامات واسعة للمستوطنين ومحاولات التكريس واقع جديد، إضافة إلى عمليات الهدم والاعتقال والقتل، فضلا عن الحبس المنزلي والإبعاد قسرا عن الأقصى. فرنسا باريس: وسط المتظاهرين حاملي الأعلام الفلسطينية في شوارع باريس، يتحرك الفرنسي تونسي الأصل أنور عبد القادر بين الحشود بهدوء، يراقب المسار وينظم الصفوف ويتدخل سريعا كلما بدا أن توترا ما قد يقطع سير المظاهرة. نيوزيلندا: قررت نيوزيلندا أمس منع دخول 3 مستوطنين صهيونيين متطرفين نظرا لنشاطهم في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وأعلن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز فرض منع دخول الصهيونيين إتمارا يهودا ليفي وهاريل دافيد ليبي وإلياف ليبي. وزير الخارجية الأمريكي يقول: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إن النظام الإيراني أصبح نظاما مجزأ ويحتاج لأيام للرد على مقترح، مضيفا أنه يأمل أن تفتح طهران مضيق هرمز. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال جلسة علنية أمام الكونغرس أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء هجمات روسية مكثفة استهدفت عدة مدن بينها كييف ودنيبرو أمس، في حين دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى زيادة دعمها وتزويدها بصواريخ إضافية لمنظومات باتريوت. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: لماذا فرضت أستراليا عقوبات جديدة على مستوطنين صهيونيين في الضفة الغربية؟ كامبرا: هل أنت منهم؟ 3 ملايين عامل أسترالي سيحصلون على زيادة في الأجور الشهر المقبل. ومن العناوين العالمية: تونس: السجن المؤبد للغنوشي وآخرين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة. الكيان الصهيوني: هل ينسحب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان بعد أوامر ترامب؟ لبنان: حذر ببيروت ونار بالجنوب، هل تنجح واشنطن في تجزئة وقف إطلاق النار؟ جنوب لبنان: جدران منهارة وسيارات محطمة وركام يغطي طرقات مدينة صور تحت القصف. أبو عبيدة يدعو: أبو عبيدة يقول: العدو أساء التقدير مجددا وسيدفع الفاتورة كاملة. بطل أردني ينسحب: بطل أردني ينسحب من بطولة دولية للتنس رفضا لمواجهة لاعب صهيوني. الكويت: الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتدعو إلى وقفها. 8 دول عربية وإسلامية تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تغيير الوضع القائم. حماس تنفي رفض تسليم غزة وتتهم الاحتلال بعرقلة الاتفاق. الكيان الصهيوني: كاتس يتحدث عن معادلة جديدة للتعامل مع الضاحية الجنوبية لبيروت. واشنطن: انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الصهيونية في واشنطن. القدس في مايو: 10,000 مقتحم للأقصى و15 مخططا استيطانية. باريس فرنسا: حارس المسيرات شاب تونسي يحمل احتجاجات الداعمة لفلسطين في فرنسا. نيوزيلندا تغلق أبوابها بوجه 3 مستوطنين صهيونيين متطرفين. وزير الخارجية الأمريكي يقول: روبيو يتحدث عن المفاوضات مع إيران ونتنياهو يتوعد بإزالتها. أوكرانيا تتحدث عن هجوم روسي دام وزيلينسكي يطالب بدعم جوي عاجل. أما الآن أحبة في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 12 درجة. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 55، يرفع لأذان العصر تمام 2 والدقيقة 38، يرفع لأذان المغرب تمام 4 والدقيقة 57، ويرفع لأذان العشاء تمام 6 والدقيقة 19. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5 والدقيقة 41، والشروق تمام 6 والدقيقة 52. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، اسمعوني كويس. عظمة الله تعالى تتجلى في عظام الأذن الوسطى. طبعا تعرفوا الأذن، العظمة الأذن الوسطى صغيرة صغيرة كتير. عظام الأذن الوسطى اللي بتنقل الصوت وصخب وضجيج الحياة، من غيرها هذه العظمة الصغيرة بيفقد الإنسان السمع والتوازن وبيوقع على الأرض. أيوة، هو ده الإنسان اللي ملا وأسمع الأرض ضجيج وعجيج. الإنسان ده هو الإنسان، هو أضعف المخلوقات من حيث القوة العقلية والجسمانية. بيحس بالحقيقة دي في قرارة نفسه، ولما بيستعرض مشوار حياته من وقت خلقه من المية، من الماء المهين، مرورا بالحمل والمخاض وخروج طفل ضعيف بيستمد العون والمساعدة من غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. سورة الروم. في الآية الكريمة دي يشير الحق سبحانه وتعالى لصفة الضعف، الصفة دي اللي بتلازم الإنسان طوال مشوار حياته، وهي السمة المميزة للإنسان في مقتبل العمر وفي خريف حياته. وسبحان الخالق العظيم جعل مشوار حياة الإنسان بيبدأ من الضعف وبينتهي بيه، حتى وإن كان في ريعان شبابه وقمة عنفوانه فهو إيه؟ هو ضعيف. هو صريع قدام دوافع النوم، الموتة الصغرى. أيوة، النوم هو الموتة الصغيرة دايما منقولها. لا غلب له عليه، يطرح أرضا حتى وإن كانت قوة صارع وتقهر العتاة. مش الإنسان ضعيف حتى في قمة قوته؟ وأهو هو المرض في أوهن أشكاله ومسبباته بيقهر الإنسان. المرض أيوة بيقهره وبيضعف صحته وبيحد من نشاطه، ويمكن ينال من جسمه ويضعف من قوته، فبيبقى عاجز ما بيقواش على رعاية نفسه. مش المسلم ضعيف؟ مش المسلم ضعيف؟ أخي المسلم حتى في لحظات ومراحل القوة والغطرسة اللي ممكن تخدع أكتر الناس وتحيد بيه عن سواء السبيل، وإحنا بنتأمل صفة الضعف اللي بتلازم الإنسان، فإحنا ما منشوفش غير سبيل واحد فريد هو مصدر كل قوة حقيقية وهو مبعث كل طمأنينة، وهو المصدر المنيع اللي بيدافع عن النفس وبيحميها من كل خطب وضلال وهوان. هو الإيمان بالله. هو الإيمان. أيوة، الإيمان بالله هو القوة الحقيقية في النفس البشرية، ومن غيرها ومن غير ده فهو ضعف وهوان ولو كان ظاهره القوة. تأمل، تأملوا أحبتي في الله، تأملوا مرحلة الطفولة، لحظة خروج الإنسان للحياة وهو وبعدين طفل رضيع بيستمد الغذاء والعون من أمه، ما بيقدرش يعمل حاجة من غير أمه. هي لحظات الضعف
والوهن الغامر اللي مر به كل مخلوق وأولهم الإنسان. افتكر أخي الشاب، أختي، أحبتي في الله، افتكروا، افتكروا اللحظات دي ورجع شريط مسيرة حياتك وتخيل إزاي كنت ما تقدرش إنك تتحرك، ما تقدرش إنك تقعد، ما تقدرش إنك تمشي ولا تقدر على التعبير وإنك تتكلم، وما تعرفش أسباب الحياة وحركتها. تفكيرك كان محدود وقوتك ضعيفة وعزمك واهن ضعيف وإرادتك تابعة وبتطلب العون والمساعدة، وبعدين تدرجت في قدراتك وتطور نموك وارتقت مفاهيمك واتسع إدراكك واشتد عودك وانتصب أوامك والتفت عضلاتك وتكونت شخصيتك وبقيت راجل يتمتع بالقوة وبتحتل مكانة وبتتبوأ مركز مرموق، عندك وظيفة ومركز، أو بتتحمل أعباء وبتدير حركة الحياة وبتعمر الأرض. يا أخي المسلم، يا ترى هل فكرت أنت إزاي كنت؟ ولا أين أصبحت؟ يا ترى هل استحضرت حقيقة إزاي كنت وأصبحت فين؟ أحبت في الله أخي المسلم، يجب عليك إنك تستلهم من مسيرة حياتك وتاخد العبرة من لحظات الضعف اللي كنت بيها قبل ما تبقى راجل قوي، فبتكرس قوتك وبتسخرها لعبادة الله وطاعته، وبتنتهز لحظات القوة عشان تؤدي واجب الطاعة والعبادة للخالق اللي مدك بالقوة ووهبك العقل والفكر والبصيرة. ما تضيعش قوتك اللي هي راح تزول، راح تروح لا محالة في هوى النفس وشهوتها. ما تفنيش القوة دي في معصية الله وفي غير ما أهلت له. افتكر يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، يا أخواتي وأخواني، إنه لحظات حياتك عجلة دايرة وإنت بين ضعف وقوة وعجز وقدرة. ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، من عناصر الأرض، من الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والكربون وغيرها، واختار له الصورة اللي هو عاوزها اللي أرادوا عليها، وبث فيه الحياة وزوده بمواهب وطاقات بتساعده على إعمار الأرض واستخراج مكوناتها، وزوده بالعقل والسمع والبصر، وشرع له المنهج اللي بتستقيم به حياته، وأمره بالسير في الطريق ده وتجنب إغراءات الشيطان ونزعات النفس.

2200 عود كبريت، ومن المغنيسيوم اللي بيكفي لجرعة من الأملاح الملينة، ومن الحديد اللي بيكفي لصنع مسمار طويل، ومن البوتاسيوم اللي بيكفي لأدح زناد مدفع من مدافع الأطفال، ومن السكر اللي بيملي زجاجة عادية. هو ده الإنسان. اتخلق من تراب، فإذا مات رجع للأرض وتحلل جسمه للعناصر دي ودخل في تركيب أجسام تانية حيوانية ونباتية، وهكذا يولد الإنسان رايح للنهاية. الإنسان بيخلق ورايح للنهاية، رايح للموت، رايح لنهايته. فكل دقيقة بتمر بتقربه من أجله، ما بينحرفش عندي عن الغاية دي أبدا، ما بينحرفش وما بيتخلفش عن موعدها. أنفاس معدودة وخطوات محدودة، فإذا اكتمل العدد كانت النهاية، وبينزل الستار على إنسان كان، رح يبقى في خبر كان، كان يا مكان كان في إنسان. خلينا نتقي الله ونعمل اللي أمرنا ربنا بيه عشان نفوز بالجنة وإياكم إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن 10 أوراق لو وقعت مش هتقدر ترجعها لمكانها، وهناك الآلاف من الأوراق اللي بتسقط في حياتنا وما بترجعش. فاستفد من أوراقك قبل ما توقع. الورقة الأولى: يومك إذا مضى من غير ما أنك تستفيد منه في اللي بينفعك.

الورقة التانية عمرك لما تفنيه لإنسان بتحبه وما بيحبكش. الورقة التالتة صحتك، إن ما كنتش تحافظ عليها من المضرات. الورقة الرابعة أولادك، لو أهملت في تربيتهم وغرس القيم فيهم. الورقة الخامسة صديقك الصدوق، إذا ما كنتش تحافظ على صداقتك معاه. والورقة السادسة عملك، إذا ما كنتش تخلص فيه وتتقنه. الورقة السابعة أحلامك، لو ما ساعدتش إنك تحققها وهملتها عشان تضيع. والورقة الثامنة وقتك لو ضاع من غير فايدة. والورقة التاسعة مالك لما تنفقه في اللي ما بينفعكش. والورقة العشرة حياتك في الدنيا لو مت وما عملتش اللي بينفعك في آخرتك، ساعتها يا ويلك.

أما الآن أحب في الله مع قصة، لكن قصة حزينة جدا، عنوان وفاء الزوج لزوجته. كان هناك راجل بيحب زوجته قوي، حب فوق الوصف، وكانوا بيعيشوا في سعادة وسرور. لما كبروا أولادهم وتجوزوا عاشوا معاهم في نفس البيت، وكان الكل بيعيش في سعادة. وفي يوم من الأيام مرضت زوجة الراجل مرض شديد، وتم نقلها للمستشفى، وبقيت في المستشفى عدة أيام، وكان الكل قلقانين عليها قوي، وخصوصا جوزها كان راح يتجنن، كان ما بينامش ولا ياكل ولا بيشرب، وكان كل همه هو إنه تقوم زوجته بالسلامة. ومرت أيام، وكانت صحة الزوجة بتسوء أكتر وأكتر، حتى شاء قدر الله وفرقت الحياة. حزن الأولاد كتير على فراق أمهم، لكن حزنهم على أمهم ما كانش زي حزن أبوهم الشديد. مع مرور الأيام بدأ الأولاد يتعودوا على فقدان أمهم، وابتدت آثار الحزن تختفي من على وجوههم، لكن أبوهم بقي الحزن في قلبه، ما بيدوقش طعم الفرح والسرور من وقت وفاة زوجته. وكان الأولاد بيشعروا بالحزن مع أبوهم، وكانوا دايما بيحاولوا إنه يسعدوه قد ما يقدروا، وقرروا إنه يزوجوه لوحدة ست تانية حتى يخرج من الحزن ده. رفض والدهم بشدة، لكنهم بقيوا يلحوا عليه بالزواج مرة تانية، فوافق والدهم من الزواج بواحدة تانية حتى يريح أولاده، ويزوجوه لبنت في غاية الجمال وطيبة القلب وروحها مرحة، قدرت إنها تخرج أبوهم من الحزن اللي كان بيه. ومع مرور الأيام لاحظ الأبناء إن أبوهم نسي أمهم وما عادش يفتكرها أبدا، فحزنوا كتير من تصرف أبوهم. وفي يوم خرج أبوهم من البيت، وجه الليل ما رجعش أبوهم للبيت. الأبناء قلوا على أبوهم وخرجوا يدوروا عليه، فدلهم واحد من الناس على مكانه، فوجدوا أبوهم نايم عند قبر أمهم، ولما قربوا لقوه فارق الحياة مات. فقال لهم حارس المقابر إنه من وقت وفاتها وهو بيجي كل يوم لهنا، وما بيسيبش يوم ما بيجيش فيه من وقت وفاتها. حزن الأولاد على فراق أبوهم، وتعلموا معنى الوفاء من حب والدهم لوالدتهم. يا الله الوفاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله تعالى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هنا سأقدم لكم 10 طرق بتخلصكم من السرحان وقت الصلاة وتبعد عنكم الشيطان الرجيم. بنقدم لكم معلومة طيبة جدا وكتير بدوروا عليها، وهي طرق التخلص من السرحان. كلنا بنسرح في صلاتنا، بيجي الشيطان بيخلينا نسرح، بيفكرنا بده وده وده وقت الصلاة، فيعاني من المشكلة دي الكتير، وهي سبب كبير في امتناع بعض الأشخاص عن الصلاة، لأنهم بيعرفوا أن صلاتهم ربنا مش هيقبلها، لأنهم ما بيخشعوش في صلاتهم وبيأدوا الركعات كتأدية الواجب. لكن اليوم هنجيب لكم 10 طرق بإذن الله راح تخلصكم من السرحان في الصلاة، وبتأدوا صلاتكم في خشوع تام. ونسأل الله العظيم أنه يوفقنا وإياكم في صلاتنا، وأنه يتقبل منا صلاتنا، وأنه يبعد عنا الشيطان الرجيم اللي هو السبب في السرحان في الصلاة وعدم الخشوع ووسوسة الشيطان بأمور الدنيا والحياة أثناء الصلاة. جاهزين معايا؟ الطريقة الأولى، استحضار هيبة الله تعالى. فلما بتيجي عشان تصلي لازم إنك تفتكر كويس إنك هتقابل الله عز وجل، توقف قدام ربنا جبار السماوات والأرض. لو افتكرت ده لا يمكن إنك تسرح في صلاتك وإنت واقف قدام ربنا، مش هتسرح. الطريقة التانية، لازم إنك إيه؟ تعقد النية قبل الصلاة بعدم السرحان والتركيز في كل كلمة بتقراها في صلاتك والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الطريقة التالتة، حضر ذهنك بإنك في حوار مع الله عز وجل. لما بتقرأ سورة الفاتحة يجب التمحن في كل كلمة، فلا يمكن بذلك إنك تسرح أبدا وإنت بتتكلم إلى الله سبحانه وتعالى. الطريقة الرابعة، استحضار المعنى، هو إنك تشرك قلبك وعقلك مع اللسان في كل كلمة والإحساس بيها وبمعناها. قال تعالى: والذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون. الطريقة الخامسة، عدم النظر للسماء، ما تبصش لفوق، فلابد إنك تبص للمكان، محل السجود، مكان سجودك، وتكون رأسك منحني منخفض قدام ربنا عز وجل، مش إنك كده تبقى وانت بتصلي رافع رأسك لفوق زي المنفوخ، لا لا لا لا، خليك بكل تذلل لرب العالمين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى السماء وقت الصلاة. الطريقة السادسة، عدم الالتفات. في ناس يعني أنا بشوفهم في المسجد واقفين بيصلوا، بيبصلك هنا شمال ويمين وللفوق والتحت كأنه بيتكلم معاك يعني. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى السماء أثناء الصلاة، وزي ما قلنا الطريقة السادسة عدم الالتفات، ممنوع أنك تلتفت، يجب عدم الالتفات إلى أي شيء وقت الصلاة.
وده اختلاس من الشيطان، فإن الله بنصب وشه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. ربنا سبحانه وتعالى معاك انت وبتصلي، لكن انت بتلتفت خلاص راح عنك. خشوع، المهم الخشوع في الصلاة. الطريقة السابعة عدم التثاؤب. الواحد هذا هو التثاؤب، بالتهوب يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التثاؤب أثناء الصلاة من الشيطان، يجب قبض الفكين على بعضهما أو باليد. لازم الواحد يحاول إنه ما يتثاءب، يشد سنينه وفك والفكين أو يمسك الإيد مشان ما يتثاءب. الطريقة الثامنة عدم التشكك، ما في شك بأي شيء. والطريقة التاسعة عدم القراءة سراً، وأيضاً عدم الجهر بصوت عالي. لازم إنك أنت بتقرأ بصلاتك تسمع صوتك وقت الصلاة، فده بيبعد الشيطان وبيمنعه من الوسوسة إليك. في ناس كتير ما بتسمع لهم صوت، لا سمع صوتك أنت لما بتقرأ وحدك بالصلاة، اسمع صوتك، مش أنه تجهر بصوت عالي، لا إنك أنت تسمع صوتك وقت الصلاة زي ما قلنا، فده بيبعد الشيطان وبيمنعه من الوسوسة إليك. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والطريقة العاشرة والأخيرة إتقان الصلاة، فيجب أن تؤدى الصلاة على أكمل وجه، والتأني في الصلاة، وإعطاء كل ركن حقه، والدعاء عند السجود بتركيز تام، رجاء في الله تعالى بالإجابة. ربنا يجعلنا وإياكم من الخاشعين في صلاتهم، اللهم آمين آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، هنا 10 آيات اتبعها وراح يكون ليك الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. يا رب اكتب لنا الجنة واعتق رقابنا من النار. اللهم آمين.